0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة. منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. أكاديمية كل العرب.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: سورة الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

نقشت لك يا حبيبي في كل بقعة علامة من المكلا وأبين لا منازل تهامة من المكلا وأبين لا منازل تهامة من المكلا وأبين لا منازل تهامة وكل أرض اليمن في سحرها والوسامة وكل أرض اليمن في سحرها والوسامة وكل أرض اليمن في سحرها والوسامة كما اشتغيب يا حبيب كما اشتغيب يا حبيب كما اشتغيب يا حبيب أكد لي وصلك دوامة والكل يهدي يهدي يهدي لك في كل صباح صباح

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

احلى ايام عمرك يومها سلمت امرك ليولك سلمت امري كان اول يوم شفتك فيه احلى ايام عمرك.

0: كيف أقدر أشرح لك يا حبيبي كيف أقدر، المهم إني أحبك أحبك أحبك.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

ألحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي وكذلك حقت كلمة

وقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا

الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

وقد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا

تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإنا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا

0: التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تَتَّبِعُوا الَّذِينَ
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق القول قول الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى عليه الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أيها المؤمنون، يقول ابن القيم رحمه الله: قد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بقدر الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرح واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، هو السنة الثابتة التي لا تتغير، والقاعدة المضطردة. إنه لا إسلام بدون بلاء، فمن أراد طريق السلامة فهو طريق الأنبياء، وطريق الأنبياء هو طريق الابتلاء والامتحان. أما من أراد سلامة الطريق فقد رام

0: محالا. فابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق، ابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق. انظروا إلى سحرة فرعون لما تبين لهم الحق ووضح لهم سبيل الحق، آمنوا واتبعوه وهم يعلمون كلفة هذا الإيمان، وأن فرعون لن يتركهم وسيسومهم سوء العذاب. مع ذلك هؤلاء السحرة اختاروا طريق الإيمان بالله، اختاروا طريق الإيمان برب هارون وموسى، لأنه طريق السلامة من النار. كان بإمكانهم أن يختاروا طريق السلامة فيكتموا إسلامهم ويظهروا الموافقة لفرعون ليسلموا، اختاروا طريق السلامة وما اختاروا سلامة الطريق، لكنهم لم يفعلوا ويبحثوا عن الراحة ويكتموا إيمانهم، بل لما آمنوا آثروا دفع الثمن، آثروا المواجهة، أعلنوا الإيمان أمام الناس، علموا أنهم سيدفعوا هذه الضريبة، ضريبة الإيمان بالله. فكل ضريبة تدفعها لنيل جنة عرضها السماوات والأرض فهي قليلة. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن البلاء وعن وقوعه فينا وفي المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أتظنون أنكم ستدخلون الجنة هكذا براحة وهدوء والناس كلهم يحبون ولا مشاكل لك؟ لا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما الذي جاء لهم يا رب؟ ما الذي حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء فقط، لا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله عز وجل في موضع آخر: أم حسبتم، أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا يمكن ومن المستحيل أن يكون تدينك لله وإسلامك لله وقولك الحق لله والسير في طريق الله بلا كلفة ولا ثمن ولا مقابل ولا ضريبة. بعض الناس يريد أن يكون مسلما ويموت مسلما ويدخل الجنة التي عرضها السماوات والأرض دون أن يتعرض لأي بلاء. لا يريد بعض الناس أن يبذل مجهودا، لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يواجه، لا يريد أن يتعرض لأي أذى وبلاء. إذا كان الأمر الشرعي سيسبب له مشاكل تجد بعضهم يترك هذا الأمر الشرعي. لماذا تركته يا عبد الله؟ قال: لأنه سيسبب لي مشاكل وسيتكلم الناس عني. إنه أمر الله، إنه أمر شرعي من الله، افعله ولا تتردد، وراقب ربك قبل أن تراقب الناس. يا مسكين هذا المسلم المسكين، أتريد جنة عرضها السماوات والأرض دون أن تبتلى، دون أن يتكلم الناس عليك؟ اعلم يا من رمت الخير وطريق الدعوة إلى الله، اعلم أنك لن تسلم من ألسن الناس. هذا نبي الله موسى من أولي العزم من الرسل يقول: يا رب يا رب أسألك أن تكف عني ألسن الناس. فقال الله جل وعلا: يا موسى لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي مغيظ مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. فلن تسلم يا عبد الله من غمز الناس وهمزهم ولمزهم والطعن والتنقص، لأن الجنة لا يدخلها أحد بسهولة. البعض منا يريد أن يعيش يبحث عن الأحكام السهلة، تراه يناصر القضايا الإسلامية التي ليس فيها بلاء ولا تبعات عليه، وإذا أراد أن يناصر قضية ووجد أن هذه القضية ستكلفه أمرا تهرب منها، لا يريد أن يدافع عن قضية إلا إذا كانت مضمونة عن المشاكل والضريبة والبلاء. دائما تجده يبحث عن السلامة في تدينه، فيعمل في المربعات الآمنة، هو يحاول أن يرضي ضميره من جهة، ويحاول أن يقدم شيئا لدينه، لكنه يريد أن يفعل ذلك دون أن يدفع كلفة أو مواجهة أو بلاء من جهة أخرى، فيقول لك اتركني بعيد، هذا غير ممكن. ألم يسمع هذا المسكين إلى قول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ من قال آمنت بالله لن يترك. قال وهم لا يفتنون، ستعرض لك الفتن في طريقك إلى الله عز وجل، فتحملها لأجل جنة عرضها السماوات والأرض. من منا أو كل واحد منا يريد أن يقول أنا مسلم بدون أن يختبر، بدون أن يدفع كلفة، وتريد هكذا بالسهالة جنة عرضها السماوات والأرض؟ هذا محال. الجنة لها ثمن لا بد أن تدفعه من نفسك وروحك ودمك أو مالك ووقتك وجهدك، لكل ثمن ثمن تدفعه مقابل. هذه صفقتك مع الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لا بد من الفتنة والاختبار، وإلا كيف سيعلم الصادق من الكاذب والتقي من الدعي؟ كلما ارتقيت عند الله يا عبد الله زادت الكلفة، زاد البلاء، لأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء الذين لهم رقي ومنزلة عالية عند ربهم سبحانه وتعالى، ثم الأمثل فالأمثل، ثم من سار على طريقهم. هذا طبيعي، كلما ارتقيت عند الله وزادت منزلتك عند الله زادت الكلفة وزاد الاختبار وزاد البلاء، وهذا أمر طبيعي. أتجدون طالبا يدرس البكالوريوس امتحانه كالذي يدرس في مرحلة الثانوية؟ أتجدون أن اختبار البكالوريوس كامتحان الذي يدرس الدكتوراه؟ لا، ليس كل مرحلة لها نفس الاختبار. كلما زدت في الرقي زاد البلاء وزاد الاختبار، والجنة أعظم مطلب، فتهيأ لأعظم اختبار وامتحان. إبراهيم عليه السلام نبي الله وخليل الله من أولي العزم من الرسل، ارتفع إلى مرتبة الخل، تعرض لأعظم بلاء، أمر بذبح ولده والإنسان منا لو يذبح ولده بجانبه لا يتحمل، فكيف يكون هو الذي يذبح؟ حتى سمى الله هذا المشهد القرآني والأمر وتصديق الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين. وأنت تريد إسلاما لا كلفة فيه وتريد جنة دون أن تدفع لها ثمنها، هذا الأمر لا يستقيم مع القرآن ومع سنن الله عز وجل في عباده. لن يدرك البطال منازل الأبطال، لن يدرك الإنسان البطال الذي لا يعمل شيء منازل الأبطال. وعند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال، ولا تطلب السلعة الغالية، السلعة الغالية لا تطلب بالثمن التافه، والمجد لا يشترى بقول كاذب. وإن كنت تبغي يوما مجدا فانصب وتعب وابذل جهدا، ولذة الراحة لا تنال بالراحة، والجنة حفها الله عز وجل بالمكاره، ولا يدرك السيادة من لزم الوسادة، والموت في سبيل الله سعادة وشهادة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فلا فرح لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشق الصبر ساعة قاده ذلك لسعادة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم يوم القيامة إنما هو صبر ساعة. والدنيا يا عباد الله، والدنيا في أساسها ومن أصول المعيشة فيها أنها دار بلاء لا دار جزاء أو استقرار أو راحة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. رواه الإمام أحمد. والبلاء قد يكون يا عباد الله شرا، وقد يكون خيرا، وهو الأخطر، يعطيك ليبتليك. ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. وغالب الناس ربما ينجحون في ابتلاء الشر، لكنهم لا ينجحون في ابتلاء الخير لأنه أصعب. انظر يا عباد الله مثالا، كم من تاجر يستثمر ماله وفق شرع الله عز وجل وفيما يحبه الله ويرضاه، كم من تاجر يفعل ذلك؟ قليل. لكن كم تعرف فقيرا صابرا محتسبا؟ كثير. ففتنة الخير أشد. كم تجد مسؤولا يتقي الله في منصبه ويعمل وفق ما يرضي الله ويعود بالمصلحة على شعبه وأمته ولا يستأثر بالمال دونهم؟ قليل جدا جدا. فهذه النعم هي ابتلاءات. لذلك قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم يا عباد الله، النعيم لا يدرك بالنعيم، هذا واقع حي مطبق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، مشاهد في أتباعهم وهم يبتلون في أموالهم. يترك الإنسان منهم ماله في لحظة لأجل الله عز وجل. أصحاب رسول الله ما أعاقهم مكروه ولا بأس ولا شدة عن بلوغ أهدافهم، بل وظفت هذه الشدة والمكروه والجوع والبأس لتهذيب أنفسهم وأخلاقهم، فإذا هم قلوب تتصل بالله عز وجل. وقفوا على هام الزمان رجالا يثبتون تطلعا ونضالا، وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى. باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهل. أهوالا. يقول سعد بن مالك رضي الله عنه، واسمعوا معي إلى قول سعد وتمعنوا في كل كلمة قالها سعد. قال سعد بن مالك رضي الله عنه: كنا قبل الهجرة يصيبنا شظف العيش وشدته فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما. أي كانت قبل الهجرة يصيبهم شدة، وبعد الهجرة أصابتهم شدة فصبروا لأنهم قد تعودوا. لكن اسمع إلى استثناء سعد، يقول سعد: إلا مصعب بن عمير فقد كان أترف غلام بمكة بين أبويه. مصعب كان يعيش حياة الترف، كان يتقلب في الدلع وجمال العيش بين يديه أمه وأبيه. يقول سعد عن مصعب بن عمير: إلا مصعب بن عمير كان أترف غلام بمكة بين أبويه، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده يتطاير عنه كتطاير جلد الحية، تقشر جلده، ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا. مصعب رضي الله عنه آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. مصعب بن عمير آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. لقي ما لقي من أمه، وكان فتاها المدلل أفلت منها وهاجر إلى الحبشة، اشترى أو ارتدى المرقع البالي الخشن، وقد كانت ثيابه كزهور الحديقة نظارة وألقا. خرج مصعب لما اختار الإسلام من النعمة الوافرة إلى شرف العيش والفاقة، يأكل يوما ويجوع أياما، لكن روحه في سمو العقيدة المتألقة بنور الله جعلت منه إنسانا يملأ العين إجلالا. لقد آثر مصعب أن يدفع ضريبة إيمانه، وكان بإمكانه أن يعيش حياة الترف مع أمه ويكتم إيمانه، لكن مصعب آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. والله ما فكر مصعب يوما أن يرجع عن إيمانه بعد أن أنقذه الله من الكفر. علم مصعب رضي الله عنه أن النعيم لا يدرك من نعيم، وأن غمسة في الجنة تنسي كل بؤس وشدة وشقاء، وموضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهان عليه ما يلقى كيف وهو يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع من رحيق النبوة، يسمع مصعب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن المرء يبتلى على قدر دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي وما عليه خطيئة. كان الصحابة يتأثرون وهم ينظرون إلى مصعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى مصعب ويتأثر، وهو الذي يعز عليه العنت على أصحابه، وإذا رآه تأثر ودمعت عينه صلوات الله وسلامه عليه، كيف وقد صار صاحب الحلل لا يلبس إلا فروا مرقعا بجلد، وقد يتطاير جلده ويتشقق. تغيرت هيئة مصعب، سبحان من أيده وبصره وقواه ونصره. هؤلاء هم الصادقون الذين آثروا طريق السلام، ساروا في طريق الله عز وجل ولم يختاروا سلامة الطريق. هؤلاء هم الصادقون. وخير مثال ضربه الله لنا آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون ملكة زوجة ملك، عاشت الحياة بين القصور والنعيم والترف، لكنها أدركت أن النعيم المقيم هو في جنات النعيم، وهذه الجنات جنات النعيم لا تدرك بنعيم الدنيا، فآثرت طريق السلام حتى لو كانت لها ضريبة هي مستعدة أن تدفع هذه الضريبة، لم تشأ آسيا بنت مزاحم أن تخفي إسلامها وتعيش حياة الترف تحت سلطان الظلم، لم تقل كما يقول بعض الناس اليوم ما معنا إلا أن نسكت وما نستطيع أن نفعل شيء. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يريدون أن يخسروا الأموال الذي تعطى لهم، هؤلاء لا يريدون أن يخسروا المناصب، لا يريدون أن يخسروا يعني ملكهم عند الناس وصيتهم وسمعتهم، لا يريدون ولا يريدون، لا يريدون أن يدفعوا ضريبة قول الحق، فرضوا بأن يعيشوا حياة الذل والمهانة تحت سلطان الظالمين. وإذا قيل له فلان تحدث عن قضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين، تكلم عن الظلم الواقع على أهل غزة، قال لك لا، إذا تحدثت عن هذا سأصنف بتصنيفات كثيرة وستكون العين علي، ويكفي أننا ندعو لهم في سجودنا، يكفي خلاص. تكلم يا فلان عن التطبيع، عن الدين الإبراهيمي، الدين الإبراهيمي الذي يروج له بعض رجالات الدولة، يقول لا، إذا تحدثت عن هذا سيقول عني إرهابي، فهو بكل حال يتهرب عن دفع الضريبة ووقوفه مع الحق في طريق المسلمين. أما المرأة زوجة فرعون العاقلة فلم تكن كمثلك يا عبد الله، فلم تؤثر السلام، بل آثرت أن تجهر بالحق وأن تدفع الضريبة، فدفعت ضريبة باهظة وتحملت العذاب في سبيل الله لتصير هذه المرأة مثالا في القرآن إلى قيام الساعة، مثالا لمن؟ لأهل الإيمان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، خلد الله ذكرها ورفع قدرها وأعلها في الجنة وفي منزلتها لأنها دفعت الثمن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الأمة قبل البعثة كانت عزوفة عن الفضائل، تنغمس وتغرق في الرذائل، فلم يزل بها القرآن والسنة حتى أخرجهم من رعاة النعم قادة الأمم، ومن خمول الأمية إلى أعلام العلم والحكمة. فإن زعم زاعم في عصرك أن هذا الزمان ليس الزمان، قلنا لك قلنا، لكن الإنسان هو الإنسان، والقرآن لم يزل هو القرآن، صالح لكل زمان ومكان. القمة والصعود إليها مرهقة، تكلف صاحبها عناء الصعود وشق الصفوف وبذل المجهود، ومن لم يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الثبات يا عباد الله على دين الله نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم، نيل العلم نعيم ولا يدرك بالنعيم، تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق نعيم، الفضيلة نعيم، كبح النفس عن الهوى نعيم، الإحسان إلى الخلق والبذل وإخراج المال نعيم، ضبط الجوارح بالوحي عند قول الله وقول رسوله نعيم، ضبط المكاسب بالمال أو بأي رزق نعيم، ضبط الولاء والبراء بالوحي نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ثم إن النعيم الحقيقي الأبدي هناك عندما أخبرنا الله بقوله: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والله يوم القيامة لو كان لأحدنا ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر فبذل ذلك كله في ذلكم المطلوب العزيز وهو ينظر إلى الجنة، لرأى أن هذه النفس التي قتلت في سبيل الله رخيصة أمام هذا الظفر، أمام النعيم، أمام الفضل. كل له غرض، كل له غرض يسعى ليدركه، والحر يجعل إدراك العلا غرض. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه كما في قوله تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أفرغ علينا صبرا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك وحسن عبادتك. اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحمك بالمستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم فك حصارهم، فك حصارهم، فك حصارهم. اللهم أغثهم بغيث الإيمان. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم إن البلاء قد طال ففرج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم على الحق يا كريم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: علاقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل.

0: تلي والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند البيت في ظل الكعبة، وجمع قريش أبو جهل وأصحابه جلوس في مجالسهم، ونحرت جزور بناحية مكة، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، فجاء به فنظر، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وأنا أنظر لا أغني شيئا. هذا عبد الله بن مسعود يقول: وأنا أنظر لها الحالة ما أقدر أعمل شيئا، لو كان لي منعة يا ليت أني لو جئت لأدفع عن في ناس يساعدوني، ولو صار في ضرب يعني يقومون معي ما لي منعة. فجعلوا يضحكون حتى مال بعضهم.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: على بعض من الضحك بشدة الضحك بدأوا يميلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية. جويرية تصغير جارية، يعني أنها صغيرة، قيل عمرها 7 سنوات 8 سنوات. فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، فطرحت عن ظهره ودعت على من صنع ذلك، وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة رفع رأسه، فقال: اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بالملأ من قريش. فشق عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله الذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا يوم بدر قد غيرتهم الشمس، وكان يوما حارا، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر غير أمية، فإنه كان رجلا ضخما، فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو من أهل مكة أصلا، ومن أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى أقسام، منهم ناس عبيد مملوكين ما كان في أحد ينصرهم ولا يقف معهم، مثل لما تتكلم عن مثلا بلال، خباب، سمية، وعمار بن ياسر، وياسر، هم أصلا عبيد مماليك والكل يقتل ويفعل، ما أحد يدفع عنه. ومنهم من يمنعه قومه، مثلا عمر بن الخطاب كان شجاعا، وقومه بنو مخزوم أو بنو كعب يمنعونه أيضا، بنو كعب يمنعونه. ومنهم من يمنعه ماله، مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإن كان له شأن في قريش لكن كون التاجر وله مركزه وليس لهم يد عليه منذ أن نشأ، هذا رجل تاجر وله مركز، فيمنعه ماله. ومنهم ناس ليسوا عبيد مماليك وليس لهم قبائل قوية تمنعهم وليس لهم أموال، مثل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني من خيار الصحابة لكن ليس له منع. والإنسان لا يكلفه الله إلا وسعه، يعني قد يقول البعض: طيب كيف يا أخي، المفروض يأتي ويعني يبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ضرب. أقول: يا أخي، لوط وهو نبي عليه الصلاة والسلام لما بعث الله تعالى إليه الملائكة في صورة شباب حسان، وأقبل قومه الفجرة ليتعرضوا لهؤلاء الشباب الحسان، ما استطاع يدفعهم، يقول لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يا ليت عندي قوة أدفعكم بالقوة أو آوي إلى ركن شديد، يا ليت أن عندي قبيلة تمنعني. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا بعد لوط إلا في منعة من قومه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يمنعه من بعض الأذى وجود اسم له بين قومه، في نسبه وفي حسبه، وجود عمه ووجود جده، يعني في منعة من قومه، يعني ومثل ما قال قوم شعيب لشعيب، ولولا لشعيب قال ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، لكن نخاف من قومك يساعدونك. فكذلك هنا عبد الله بن مسعود يقول أنا أتمنى أني أصنع شيئا، أنا ما أرضى باللي يقع على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أقدر، أنا أرى هذا وقلبي يتقطع وأنا ما أقدر أني أصنع شيئا. ولم يتهور عبد الله بن مسعود ويأتي ويقاتلهم، يعلم النتيجة ذلك أني أقتل الآن ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فذكر بعض الشراح أن عبد الله بن مسعود هو الذي انطلق إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو بالمناسبة ما ذهب ينادي فاطمة، لكن ذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي موجود في بيته بيخبرهم ترى النبي صلى الله عليه وسلم وقع لك كذا وكذا، يمكن يكون موجود في بيته عليه الصلاة والسلام مثلا عمه مثلا أو جده، أو يعني سيكون يمكن في أحد في البيت من أقاربه. فابن مسعود ما ذهب ينادي فاطمة، لكن الذي جاء صار موجودا في البيت وجاء هو فاطمة رضي الله تعالى عنها. يقول هنا ابن مسعود بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند البيت في ظل الكعبة، إذن هم كانوا في الظهر ما كانوا في الليل، الكعبة لها ظل، أو ربما كانوا في يعني في الأصيل بعد العصر. وجمع قريش أبو جهل وأصحابه جلوس في مجالسهم. من أصحاب؟ أصحابه هم المذكورون في آخر الحديث، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط، المجموعة اللي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، جلوس في مجالسهم. وكانوا هم في ذلك الزمن الكعبة في منتصف الوادي والبيوت حول الكعبة، وكان عدد السكان أصلا يعني قليلا، ترى عدد السكان في ذلك الحين يعني ما كان شيئا يعني مذكورا، يعني كان العدد قليلا جدا، بل حتى اليوم لما تقرأ في تاريخ الدول تجد الأعداد يعني قليلة قبل سنوات. أنا كنت أقرأ في كتاب ذكريات الشيخ علي الطنطاوي أقول كان عدد أهل مكة أصلا كان عددا قليلا، وأهل المدينة كذلك، الناس أصلا كان لم تكن بالأعداد اللي موجودة اليوم، بالتالي كانت البيوت قليلة. وأذكر أني قرأت في كتاب الذكريات للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، فكان يتكلم عن وضع مصر ووضع سوريا في عام 55 للميلاد، يعني قبل عشرات السنوات، فكان يقول وعدد سكان، كان يتكلم عن الوحدة التي تمت ذلك الزمن، فكان يقول وعدد سكان مصر كان عددا كبيرا جدا 35 مليون. لاحظ هذا، يعني الآن عدد سكان مصر الله يطرح فيهم البركة ربما يصل إلى 80 أو 90 أو يزيد عن ذلك. فلو أنك قلت إن العدد لم يكن 35 مثلا كما ذكر الطنطاوي، بل زده 15 احتياطا، فهل يكون خلال أقل من 100 سنة تضاعف العدد إلى الضعفين؟ فالناس مع تطور العلم وتطور الأدوية وكذا جعل الله تعالى لهم أسبابا تطول بها أعمارهم ويحفظ النسل من الوفاة ونحو ذلك. هم كانوا في السابق ربما يولد للرجل 10 أولاد لا يعيش منهم إلا 2 أو 3 مع كثرة الأمراض الجدرية الحصبة وكذلك عقرب يصيبه ويلدغه أو حية أو، فكان عدد سكان مكة أصلاً عدداً قليلاً. فلما عبد الله بن مسعود يلتفت سيجد بيت النبي صلى الله عليه وسلم قريباً من المسجد، وكانت بيوتهم قبالة الكعبة. فيقول وجمع قريش وأصحابه جلوس في مجالسهم، الواحد يطلع من بيته ويأتي عند الكعبة ويجلس مع أصحابه، وكان السوق موجوداً ونحو ذلك. ونحرت جزور بناحية مكة، نحرت جزور بناحية مكة، الجزور هي ما بين الناقة المكتملة والناقة الصغيرة الوسط. والسؤال كيف عرفوا أنها نحرت؟ يعني هل اليوم مثلا لو الواحد ممكن أثناء سواليفنا نقول اليوم مثلا نحر مثلا بعير في غرب الرياض، وأمس نحر مثلا 5 من الغنم في لا، اليوم الناس مع كثرة هذه الأمور ومع سعة الرزق عندهم خلاص أصبح النحر الجزور أو أمرا عاديا. عندهم في السابق لا، ما كان الواحد ينحر الجزور إلا في الأشياء الخطيرة، كان بالنسبة إليهم البعير هو الذي يرتحلون عليه ويسافرون عليه ويجمعون الحطب عليه، ويعني البعير بالنسبة له أغلى شيء، ما ينحره إلا في الأشياء الكبيرة. فكان إذا نحر جزور أو ناقة يسمع الناس بها ويأتون يشترون أو يقبلون هدية أو نحوه. يقول: إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ طيب ما أدركم أنه مثلا مرائي؟ وهل اطلعتم على داخلة قلبه؟ وحاشا عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي أن يكون بهذا الوصف، لكن انظر إلى حكمهم على قلبه عليه الصلاة والسلام. ما اكتفوا أن قالوا شاعر ومجنون وساحر وكذاب، لا، حتى قلبك حتى وأنت تصلي ترى أنت مرائي، لست مخلصا. ولذلك اليوم لما يتهم الإنسان أحيانا في نيته ويتهم أنه مرائي أو أنه أراد كذا أو كذا، هذا تشبه بأمثال هؤلاء. ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ ثم قال أحدهم: أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها؟ كلمة سلاها دلتنا على أن الجزور أنثى. لماذا؟ لأن السلا هو الكيس الذي يكون فيه الولد، يسمى في الناقة سلا، ويسمى في الإنسان في المرأة مشيمة، الكيس الذي يكون فيه الولد. فكلمة سلاها دلت على أن تلك الجزور كانت ناقة، يعني كانت أنثى. قال: إلى فرثها ودمها. هي الآن نحرت فطلع دم منها بلا شك، وأخرجوا أشياء لا تؤكل في الغالب، وشقوا بطنها وأخرجوا المعدة والرحم وكذا. فمن ضمن ما يكون قد خرج ويرمى السلا، وهو المشيمة أو الكيس الذي يكون فيه الولد لو كانت حاملة. من يقوم فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، فانبعث أشقاهم. أشقى القوم عقبة بن أبي معيط. وبالمناسبة سبحان الله، الشراح بحثوا لعقبة عن قصص أخرى له مع النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوا كثيرا، لكن سبحان الله سبق عليه الكتاب هنا. وإلا عقبة له موقف آخر كاد أن يسلم سبحان الله. عقبة هذا أشقى القوم، مرة اجتمعت قريش تتناقش عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا قوم دعوني أنطلق إليه. فانطلق وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت فرقت جماعتنا وشتت شملنا، وقال: ما تقوله قريش عادة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني، اسمع مني. ثم قرأ عليه أوائل سورة فصلت، فجلس عقبة ويستمع حتى إنه اتكأ على يديه. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قام وضع كفيه على فم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ناشدتك الله والرحم، يعني بيأتينا عذاب، لا والله ناشدتك الله والرحم، ارحمنا. ثم خرج عقبة إلى أصحابه وقال: يا قوم والله لقد سمعت منه قولا ما هو بكلام الشعراء ولا كلام المجانين ولا كلام السحرة، إن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وقال كلاما حسنا عن كلام الله تعالى الذي سمعه. حتى قال له قومه: لقد أصابك سحره يا عقبة. لكن سبحان الله، انظر أحيانا يعني الإنسان قد يفعل أشياء غير مقتنع بها، لكن رغبة في إرضاء قومه أو في فجور في نفسه. وإلا أبو جهل موجود، فرعون هذه الأمة، ليش ما قام؟ أو أرسلوا واحدا من عبيدهم ومماليكهم. أنت الآن حر ومن سادة قريش، وتذهب بنفسك تأتي بأوساخ، على الأقل قل لواحد من مماليكك: قم يا فلان وأحضر كذا. لكن سبحان الله، إذا من يضلل الله فما له من هاد. قام أشقى القوم عقبة وذهب ضرب مشوارا، وجاء به يتقاطر الدم والأذى بين يديه، وجعل ينتظر. فلما سجد رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. طيب، السؤال ليش ما النبي عليه الصلاة والسلام أبعده مثلا عنه، أو حرك عليه الصلاة والسلام مثلا كتفيه ليسقط ثم تحرك مثلا شيئا يسيرا وابتعد عن مكان الأذى وظل على سجوده مثلا؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وهذا الأذى؟ طبعا هذا سائل، يعني أكيد أنه يتقاطر، هو عليه الصلاة والسلام ساجد وبالتالي سوف يعني يتقاطر يمينا ويسارا. ذكر النووي وبعض الشراح للحديث أيضا في مسلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى من شدة خشوعه وإقباله إلى ربه لا يلتفت لما حوله أبد، يعني لو واحد يتكلم ما يدري عنه لأنه قلبه وسمعه وبصره وجوارحه مع رب العالمين. فذكر ابن النووي وجمع قالوا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما درى إيش حطه على ظهره، ما انتبه لأنه مع ربه في السجود يناجيه، هذا قول لبعضهم. وقال بعضهم إن قصدهم إفساد صلاته أصلا، فلو أنه صلى الله عليه وسلم قام وأبعده عنه لفرحوا، قالوا اللي نريده حصل، أردنا نفسد صلاته عليه هذه صلاته فسدت. فلا يريد صلى الله عليه وسلم أن يسرهم بتحقيق ما يرجون، مثل لما يأتي واحد مثلا إلى مثلا شخص حكيم ورزين وحليم ويبدأ يسبه أمام الناس، هو يريد أن يشوه صورته بأن يجعل ذلك الشخص يلتفت ويسبه ويلعنه كما يفعل فتسقط قيمته. لكن لو أن هذا الشخص الحكيم أعرض عنه ومضى لصارت كالصفعة في وجه هذا الساب، لأنه ما حقق له مراده. فقال بعض الشراح النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إليهم ولا قطع صلاته كأنه يقول لهم ما هميتوني، تريدون تخربون صلاتي بهالفعل، صلاتي أعظم من أن يفسدها إلقاؤكم على ظهري شيئا، ما هميتوني، يلا إيش استفدتم، أنا ساجد وحطيته علي إيش استفدتم. وعبد الله بن مسعود طبعا يقول هذا الكلام يحدث التابعين، فكحتى ما يقول التابعون في أنفسهم يعني الله يهديك يا ابن مسعود، طيب وانت موجود وسكت؟ فقال وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منع، كأنه يقول يا جماعة اعذروني، ترى إذا وقع في قلوبكم أني خائف أو كذا، حنا أحوالنا كانت كذا، مثل ما قال حذيفة ابن اليمان لما جلس مع مجموعة من التابعين، فقال له شاب من التابعين متحمس قال يا حذيفة كيف كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفة والله ما كنا نبخل عليه صلى الله عليه وسلم بشيء، نحبه ما نبخل عليه بشيء. فقالها التابعي شاب متحمس قال أما والله لو أني أدركت النبي صلى الله عليه وسلم والله لأفعلن وأفعل، بدأ يذكر بطولات كان بيفعلها. فقال لحذيفة أقصر، يعني لا تتحمس كثير، أقصر عما أنت عليه. ثم حدثه بقصة قال كنا في الخندق وأحدنا يخرج يده فلا يراها من شدة الظلمة وشدة البرد، حتى إنه ليس علي إلا مرط لامرأتي، خذ عباءة امرأتي يتدفأ بها من شدة البرد. يقول فأنا إن وقفت وصلت إلى ركبتي، فأنا جاث على ركبتي ولافها علي من شدة البرد. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا من ينظر لي خبر القوم ويكون رفيقي في الجنة، ويكلم أبا بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير حذيفة، صحابة أبطال. يقول فوالله ما تحرك أحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد واحدا يقوم وينزل الخندق ويصعد الخندق مرة ثانية ويدخل بين 10,000 مشرك، من يقوى عليها هذه في شدة برد وشدة فزع؟ اطلع وانزل الخندق، الخندق كان عرضه 4 أمتار وطوله كيلوين ونصف على جهة من جهات المدينة، يريد عليه الصلاة والسلام ينزل ويصعد مرة ثانية بين 10,000 مشرك يدخل بينهم عمل استخباراتي، يعني يشوف ايش الوضع ويرجع يعطيني الخبر. صحابة أبطال لكن برضو بشر وعندهم قلوب وعندهم، يقول فما تحرك أحد فأعادها، فما تحرك أحد فأعاد العرض، فما تحرك أحد حتى قال قم يا حذيفة. قال فقمت، دام الأمر جاءني قمت. فذهب حذيفة رضي الله عنه وقال دخلت في القوم ثم رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة. لكن الذي أعنيه حتى ما يقع في قلوبنا لوم ونقول يعني يا أخي كيف عبد الله بن مسعود يرى هالمنظر، والله لو يضربوني ضرب لآتي وأدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول أقصر واحمد الله تعالى على العافية وأنك لم تبتلى. الصحابة أكثر منا شجاعة والله بطولة وإقدام، وضحوا بأموالهم وأرواحهم ودمائهم، لكن يبقى أن هذا بشر. يقول ابن مسعود وأنا أنظر لا أغني عنه شيء.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5,000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: أن لا أغني شيئا لو كان لي منعة، يا ليت معي من قومي أو أصحابي من يقوم معي وندفع. يقول: فجعلوا يضحكون بهالإنجاز. الله أكبر، إيش الإنجاز يعني؟ إيش الإنجاز اللي عملته؟ خدتم سلة جزر وحطيته على واحد ساجد؟ يعني عجزتم أن توقفوا دعوته، عجزتم أن تنفروا الناس عنه، عجزتم أن تقنعوا الناس أنه كذاب، عجزتم أن تقنعوا الناس أن القرآن هذا شعر وسحر، عجزتم أن تجعلوا اللي أسلموا يرتدون، عجزتم عن الأشياء اللي تسوى، وحسيتم أنه إنجاز كبير لما حطيت سلة جزور على رقبته. شوف، سبحان الله. يعني وهذا هو الحال اليوم. يعني تجد مثلا الدنماركيون لما رسموا النبي عليه الصلاة والسلام برسومات معينة حس

0: الشيطان. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لما جاء الصحابة قال يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه شيئا لو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. يعني عندنا وساوس أحيانا تأتي عن الله وما نقدر نتكلم بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه ذاك صريح الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إيش معنى هالكلام؟ معناه أن الشيطان حاول يخليكم تكفرون ما استطاع، حاول يخليكم تتركون الصلاة ما استطاع، حاول يخليكم تشربون خمرا تقعون في فاحشة ما استطاع، فصار أعظم ما عنده يوسوس. وسوس يا إبليس، يلا أنت أثرت شيئا في المؤمنين. فهذا حاله. يقول فجعلوا يضحكون حتى مال بعضهم على بعض استهزاء برسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. طبعا الشراح أيضا تكلموا لماذا لم يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام، وتكلموا عن مسألة فقهية أخرى وهي لو سقط على المصلي نجاسة وهو يصلي هل يقطع صلاته لهذا أم لا؟ يعني مثلا لو أنك أنت تصلي وأنت ساجد فأقبل ولدك عمره مثلا سنة أو سنة وشوي وأنت ساجد جاء وركب على ظهرك ثم شعرت ببلل فعلمت أن الولد متبول، بوله نجاسة ما دام عمره سنة وسنة ونصف يأكل الطعام نجاسة، طيب هل تقطع صلاتك لطروء النجاسة عليك؟ خلاص النجاسة يعني ليس بينك وبينها حائل، يعني ليس مثل واحد فرضا مثلا راح للمستشفى بيعمل تحليل دم وتحليل بول مثلا ثم عمل مثلا في دورة المياه مثلا جعلت البول في زجاجة صغيرة وأغلقها وحطها في منديل وحطها في جيبه توضأ ثم كبر يصلي ونسى هذه في جيبه. هنا النجاسة غير مختلطة بالثياب، لم تنجس الثياب، إذا ذكره وهو يصلي يطلعها بس، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعن عليه وهو يصلي وقال إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا وكمل صلاته. لكن الآن النجاسة اللي ما تقدر تخلعها، يعني جاء الولد وقفز على ظهرك وشعرت بالرطوبة فعلمت أنه أصابك بول منه، هنا هل تكمل صلاتك أم لا؟ هذا يأتي الكلام عليه مفصلا. لكن الشراح لما تكلموا عن المسألة الفقهية قالوا إنه إذا طرأت أو قالوا إن الفرث والدم والسلى الذي ألقي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نجسا أصلا، وذلك أن بول وغائط ما يؤكل لحمه طاهر، بول الناقة وغائطها أيضا لو أصاب ثوبك طاهر، وكذلك الطير الذي يؤكل لحمه وما شابه ذلك. وقالوا وهذا الخارج من بطنها الكرش والمشيمة ونحو ذلك هذا طاهر ليس نجسا، وبالتالي هو أصلا عليه الصلاة والسلام لم يوضع شيء نجس، لكن لم يكن نجاسة متفقا على نجاستها. أما لو عرضت على المصلي نجاسة كما ذكرت لكم قبل قليل وأنت ساجد جاء الطفل وقفز على ظهرك، فهنا إن استطاع أن يتخلص من النجاسة مباشرة، أفرض أنك مثلا لابس غترة مثلا وجاء الولد على رأسك فشعرت أن أنه متبول فقمت على طول ونزعت الغترة والطاقية مثلا بحيث أنك خلاص النجاسة أزلتها، هذا أتم صلاتك ما عليك بس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما خلعن عليه وهو يصلي وأتم صلاته. لكن إذا كان لا يمكن نزعها فهنا اقطع صلاتك، إذا كان لا يمكن نزع النجاسة عنك هنا اقطع صلاتك، لأن من شروط الصلاة التسعة من شروطها الطهارة من الحدث، فهنا أنت لست طاهرا من الحدث، البول ملازم لك. طيب يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، ذكرنا بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يفرحهم بقطعه لصلاته، وقال بعض الشراح أيضا ولأنه صلى الله عليه وسلم لو قطع صلاته ووقف لا انتشر الأذى على بقية ملابسه، فهو يريد صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكان محدود. نكمل الحديث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: المالطية عربية مكيفة مع بعض اللهجات اللاتينية التاريخية. كنا نقول أنه ليس هنالك غزو ثقافي، هنالك تفاعلات ثقافية إنسانية سياقية، يعني نحن نمشي وفق مواميس تتجاوز رغباتنا الخاصة، لأن رغباتنا الخاصة دائما تتشظى في نهاية المطاف، وبالتالي التصوف فيه ممارسة شعبوية إنجاز التعبير في أفق ما، وفي معرفة عرفانية ذوقية راسخة في أساس هذه العلوم. نحن ربما الجغرافيا المكانية في اليمن زعلتنا، لأن الجغرافيا المكانية في اليمن تعمل تجزئة وحواضن حماية، خلينا نسميها حواضن حماية. عملت قناة اسمها قناة 6 لكي أضعف القناة العامة، وتعمدت أن الفترة الإخبارية الرئيسية الكبرى أقتلها.
2: متابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم، أنا محمود العتمي، وهذه حلقة جديدة من بودكاست يمان من منصة مزيج. ضيفنا اليوم الدكتور عمر عبد العزيز، باحث روائي مثقف، موسوعة نعتبرها في اليمن ذو قيمة كبيرة. سنتحدث معه عن السيرة الذاتية، عن بعض الروايات والمؤلفات التي كتبها، عن بعض اللوحات التي أبدعتها ريشته، وكثير من الأمور المتصلة بين رحلة الانتقال والتنقل، بدءا من الصومال وصولا إلى عدن، من ثم الاستقرار في الإمارات. فخلوكم معنا. دكتور عمر، شرفتنا ونورتنا والله.
1: حياك الله وسلمك يا عزيز.
2: الله حيك عمر. الدكتور عمر عبد العزيز اسم مميز.
1: ما اسم تاريخي يشرنا بالخليفة الحكيم العاقل الراشد عمر بن عبد العزيز.
2: صحيح، السر التسمية كان مرتبط بال
1: والله الوالد اسمه عبد العزيز واسميت عمرا، اسموني عمر، ما أدري إيش كان الدافع لهذه التسمية، ولكن كانت تسمية يعني هكذا تمت جاءت.
2: لا، اسم جميل، حلو.
1: الله يسلم.
2: أنتق لنا شخصية غنية وثرية.
1: حياك الله وسلم.
2: ما أخفيش عليك طبعا، احنا في اليمن الجيل ما بعد 90 وما قبلها وصلنا اليوم عايشنا صراعات كثيرة، نجهل كثير من الرموز الأدبية الفكرية الفلسفية، حتى الرموز المرتبطة بالجانب الاقتصادي، وظل يعني التركيز على الرموز السياسية، قادة الجماعات. إذا حبينا اليوم نعرف عن الدكتور عمر عبد العزيز، من الدكتور، أين نشأ، أين يعيش اليوم، بدءا من مرحلة الطفولة، تفضل.
1: سيرتي الذاتية متعددة الأجر في أغلب اليمنيين، يعني دائما نحن في حالة حل وترحال كما يقال. صحيح. وهذه سياق تاريخي للحالة اليمنية، وأنا من أبوين يمنيين أصولا، الوالد من تعز وتحديدا من منطقة يفرس في جبل حبشي، وشاءت الأقدار أن يكون في عدن قبل الحرب العالمية الأولى، وشاءت الأقدار أيضا أن ينتمي للعسكرية الإيطالية آنئذ التي كانت موجودة في عدن بالتنسيق مع الإنجليز. لم تكن هناك خصومة بين الإنجليز والإيطاليين في تلك المرحلة. فذهب كعسكري اعتيادي في الصومال مع العسكرية الإيطالية، ولدت هناك. على كل حال، المسألة المهمة في محطة الولادة الأولى أنها كانت متصلة بثلاث لغات في آن واحد، كنا نتحدث الإيطالية والصومالية والعربية معا، لأن الصومالية كانت لغة الشعب والعربية كانت لغة الحارة بامتياز، والإيطالية كانت لغة المدرسة. لكن هذه اللغات كانت تحمل في طياتها عديد من الشفرات الثقافية الأخرى، كما هو الحال بالنسبة للموسيقى. نحن نتكلم هنا عن السلم الخماسي، ونتكلم عن السلم الرباعي والسلم السباعي، كل هذه السلالم الموسيقية كانت في أساس التذوق الموسيقي الأول، بالإضافة إلى العلاقة بالبيئة المحيطة. فهذه المرحلة أنا أعتبرها الولادة الأولى على كل حال، ثم تلتها بعد ذلك الولادة الثانية في عدن التي استمرت مديدا لعقود من الزمن. وفي تلك الولادة الثانية كنت على صلة اهتمامات الإعلامية وعلى صلة بمعارفي الاقتصادية بحكم أني كنت أحمل أنا إذن ماجستير في العلوم الاقتصادية، وعملت هناك كمدير عام للتلفزيون، مدير عام معهد الفنون، رئيس تحرير مجلة الوطن وما إلى ذلك. على كل حال سلسلة كانت من الوظائف التي ذات لها صلة حقيقية بالبعد المعرفي المرتبط بالإعلام على وجه التحديد. ثم بعد ذلك وجدت نفسي في أوروبا، ولكنني كنت في أوروبا أصلا أدرس، درست في رومانيا في المرحلة الجامعية والماجستير، ثم ذهبت لدراسة الدكتوراه في رومانيا في التسعينات، ثم عدت وتوليت مسؤولية رئاسة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين فرع عدن، وهكذا دواليك. فهي كانت أيام عاصفة وفيها تحولات كثيرة جدا، ولكنها كانت أيضا ناعمة من حيث الانتقال من مكان لآخر ومن مرحلة لأخرى. كل هذا المسار الذي يمكن أن نسميه مسارا فيزيائيا في الزمن كان له علاقة بالمعرفة. فأنا من حسن حظي كنت أقرأ بلغتين أساسيتين حتى حصرا، اللغة العربية واللغة الرومانية، ولكني كنت على إطلالة ضمنية باللغة الإنجليزية والإيطالية، والصومالية هي لغة شفهية كانت آنئذ لم تكتب بعد. على كل حال فهذه المسائل كلها بالإضافة إلى ممارسة التشكيل وتذوق الفنون بعامة، كل هذه العوامل لعبت دور في تكويني الذي أعتبره تكوينا متعددا واحدا في آن واحد.
2: صحيح. وجهة الوالد كانت الصومال،
1: نعم،
2: ربما فرضت عليه المرحلة.
1: الوالد كان في عدن، وكانوا الإيطاليين آنئذ يسجلون اليمانيين أو اليمنيين في الجيش الإيطالي، فسجل ضمن الذين سجلوا، وتم نقله إلى الصومال. البعض منهم كانوا نقلوا إلى ليبيا، البعض الآخر نقلوا إلى إريتريا، وهكذا دواليك. كانت الأمر تجري على هذا النحو، لكنه ظل قابعا في ثقافته الخاصة، في عالمه الخاص، في عالم تعز، واهتماماته الخاصة بالأرض ومحبته للحيوانات وما إلى ذلك. كان نموذج فولكلوري اليمني التقليدي الملتصق بالطبيعة إنجاز التعبير. كانت الأمور تجري على هذا النحو.
2: والوالدة كانت من جبل حرج كمان؟
1: الوالدة من الحكومة، من تعز أيضا، هي أصول. أي نعم، أي نعم، الحجرية.
2: ومتى عدتم إلى عدن؟
1: أنا أول زورة لي لعدن كانت في عام 69، بعد خروج الإنجليز بسنة تقريبا. أنا إذن كنت أترأس الاتحاد الوطني العام لطلبة اليمن فرع الصومال. كان هناك فرع للاتحاد الوطني العام للطلبة في الصومال، وكنت أترأس الاتحاد. أنا إذن كنت فتيا صغيرا في الثانوية العامة لسه،
2: ما شاء الله.
1: لكن كانت مرحلة تاريخية، كانت المسؤوليات والقيادات يتم توليها في وقت مبكر. لا أدري، كانت الدنيا بهذا الشكل، فتية ومترعة بالأحلام الألفية الفاضلة وبالطوباويات الخيالية التي يتمناها الناس. فكانت مرحلة الستينات وبداية السبعينات لها طابع خاص جدا مميز.
2: الوالد تقريبا بدأ حياته فلاح، بعدها إلى الجندية، بينما الدكتور عمر أخذ مسائل مختلفة تماما. يعني إيش فين كان السر؟
1: السر كان أنه شاءت الأقدار أن تتوفر مدرسة إيطالية في العاصمة مقدشو آنئذ، ودرست في المدرسة الإيطالية في المرحلة الابتدائية، ثم بعد ذلك انتقلت إلى مدرسة عربية. كانت البعثة التعليمية المصرية افتتحت مدرسة في مقدشو، ثم بعد ذلك انتقلت إلى مدرسة إلى الثانوية العربية أيضا على منهج الجمهورية العربية المتحدة آنئذ. فكانت متوفرة الشروط التي تيسر الدراسة في المدارس المختلفة، وكان هناك طبعا تصادم بين اللغات المختلفة أو بين في الانتقالات التي تبدو عسيرة في أفق ما، لكنها كانت مفيدة إلى حد كبير جدا. بمعنى آخر، أزعم أن معرفتي باللغات الأخرى ساعدتني في أن أستغل في اللغة العربية أكثر وأكثر، وأنا أعرف أسرار اللغة العربية باعتبار أن التعامل مع تعددية الألسنيات يؤدي إلى نوع من التعامل مع خوارزميات صوتية متنوعة، وبتبعا لذلك إلى خوارزميات دلالية متنوعة، وبالتالي فأنت تغني لغة ما أيا كانت هذه اللغة بمعرفتك بأكثر من لغة. أنا أزعم أن اللغات الإنسانية كلها تنطلب من برنامج واحد، هذا هو برنامج، أنا أعتبره برنامج إلهي، بمعنى أن التكوين البشري هو الذي يوحد اللغات الإنسانية من الناحية الصوتية، أما ما هو مكتوب في هذه اللغات فليس سوى ترجمان لهذه الأصوات. فهذا البرنامج الذي يوحد كل اللغات البشرية باعتبار أنها لغات تستقيم على قواعد موسيقية تتناوب فيها السواكن مع المتحركات بطريقة جبرية، مما لسنا بصدد تفصيله هنا، هي التي تؤكد على أن الإنسان واحد في هذا الوجود وإن تنوع إلى ما لا نهاية. فواحدية البشر هي واحدية اللغات، وتنوع البشر هي تنوع اللغات، واللغات تتنوع حتى في إطار اللغة الواحدة وليس في الإطار العام الواسع. ولهذا السبب كنت أتأمل من آن لآخر في بعض الإشهادات الصوفية التي تنتشر في اليمن وفي غيرها من البلدان العربية، كالقول على العقيق اجتمعنا نحن وسنو العيون، الكثيرين لا يدركون ماذا كان يرمي إليه هذا الشاعر. يقصد بالعقيق أن هذه الحجرة الكريمة هي واحدة، في الأخير كلهم عقيق، كل عقيق، ولكن ليس من واحدة تشبه الأخرى على الإطلاق، مستحيل. وهذه هذا قانون وجودي مطلق، ليس من فراشة من سلالة واحدة تشبه الفراشة الأخرى، وليس من بذرة من شجرة واحدة تشبه البذرة الأخرى، ففي تنوع لا نهائي مطلق مطلق في كل هذه الأشياء التي تتشابه من حيث الشكل أو من حيث التجنيس، ولكنها لا يمكن أن تتشابه على الإطلاق، لا من حيث المحتوى ولا من حيث الشكل. فهذا ما كان يقصده المتصوف الذي قال على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون. وسود العيون لأن العيون ليس لها لون واحد، فالأسود متعدد إلى ما لا نهاية، والأبيض متعدد، والأصفر متعدد، والأخضر متعدد، فتعدديات الألوان تدل دلالة قاطعة على أن كل إنسان يستقبل اللون بدرجة معينة من الإبصار الخاص والمخصوص به هو. وتبع لذلك نحن نتحد في مرئياتنا للأزرق أو الأحمر أو الأخضر كما يتم التوصيف إجرائيا، لكن لا يمكن أن نشاهد هذه الألوان بنفس الدرجة عند كل واحد، في تنوع في هذه الدرجات. خلاصة القول أن هذه المسائل تيقنت منها مع الزمن،
2: نعم
1: تأكد لي مع الزمن في خلال تجربتي الذاتية، سواء في اللغات الإنسانية أو في العلوم الرياضية أو في الفلسفة أو في علوم الجمال وإلى ذلك.
2: حين عدت لعدن دخلت معهد جميل غانم ولا ما كان؟
1: لا، عدت لعدن عملت محرر في وكالة بعدن إعلامي على طول، محرر وكالة بعدن في عام 1971، وثم بعد ذلك انتقلت إلى قسم الإعلام بوزارة الخارجية بعدن برضو كإعلامي. أنا إذن كان الإعلام بالنسبة لنا يسأل كيفية صياغة الخبر وكيفية كتابة التحليل السياسي وبعض الثوابت البسيطة، ولكن كان متصل أيضا بالعلاقة بالكاميرا، تصوير الفوتوغرافي، العلاقة بسياقة السيارة، العلاقة باستلام الأخبار من التلبرينتر، ما كان يسمى بالتلبرينتر الذي كان يترجم الاستلام بأشرطة محرمة ولكنها بطباعة ملخبطة، خلينا نقول، يعني عليك أن تعيد تشفير النص كما يقال. فكان الإعلام في هذا الحدود أنا إذا في السبعينات، لكن شاءت الأقدار أيضا ومن حسن الحظ أنني بعد ذلك سافرت للدراسة الجامعية في رومانيا.
2: في رومانيا،
1: ولأنني أحمل الثانوية العامة القسم العلمي التحقت بكلية العلاقات الاقتصادية الدولية في بوخارست ودرست هناك. على كل حال
2: يا دكتور، لا ما شاء الله، يعني بدأت تمارس عملك الصحفي قبل التحقق بالجامعة.
1: نعم.
2: ثم ذهبت تدرس الاقتصاد.
1: وما ذهبت تدرس الاقتصاد،
2: لكن في ايش الرابط العجيب؟
1: المرحلة الدراسية، لا ولا رابط، كان ببساطة شديدة في عدن أنا إذن المنح مرتبطة بالثانوية العامة، فإذا كنت عندك ثانوية عامة أدبي تروح تدرس جوانب لا علاقة بالعلوم الإنسانية، وإذا كان علمي تروح تدرس هندسة أو طب أو اقتصاد أو ما إلى ذلك.
2: ما شاء الله.
1: فأنا كنت مجبرا، مش مجبرا ولكن كان هكذا، أنا عندي ثانوية عامة علمي كان لابد أروح أدرس.
2: كان الأقرب إلى قلبك الاقتصاد؟
1: والله لا أدري، كان يعني أنا كنت أحب الرياضيات أثناء دراستي الثانوية وقبل الثانوية، وأتذكر أني كنت أدرس الرياضيات أحيانا لبعض الطلبة. في هذا من باب الصمار في الصمر من باب الشغف. فكانت الرياضيات الحديث عنها يطول على كل حال، يعني علم يشفر كل العلوم الأخرى في حير الفتح. الرياضيات هو علم أعم العلوم التي يمكنها أن يبرهن عليها بالمنطق الرياضي البرهاني، أو يمكن أن يسمى بالمنطق بالمعنى الأرسطي للكلمة. فالرياضيات جميلة ومموسقة بطبيعتها، كنت أحب الرياضيات، ولهذا السبب في الجامعة كنت أستمتع بدراسة الرياضيات ودراسة العلوم البرهانية إنجاز التعبير بلغة التصنيف والتوصيف الأكاديمي. ولكن كانت علاقتي بالفلسفة والتراث وعلم الجمال موازية تماما، إن لم تكن أكثر من علاقتي بالجامعة. الجامعة كانت نوع من أداء واجب اعتيادي ضروري، لكن كانت اهتماماتي ومكتبتي التي ما زالت إلى اليوم محتفظ بها من رومانيا، هي مكتبة فلسفية جمالية نقدية بدرجة أساسية فنية زاوية أساسية. أي نعم،
2: واضح جدا. طبعا ما شاء الله عليك يا دكتور، 120 مؤلف
1: تقريبا
2: بين الرواية والكتب الفلسفية،
1: في روايات وفي كتب فلسفية وفي كتب فكرية، لا في الاتصال كتاب يتيم واحد.
2: متى بدأت أول كتاب كتبته؟ عام كم؟
1: أول كتاب كتبته من يناير إلى يناير مجموعة قصصية، وكتابة أولى في الجمال في عام 1984 تقريبا،
2: حين كنت في عدن.
1: طبعاً هذه الكتب كانت ستنشر في دار ابن رشد، كنت في عدن أنا إذن، لكن للأسف الشديد شاءت الأقدار أن يتوفى صاحب الدار وأهملت دار كانت تسمى دار ابن رشد في بيروت. هذين الكتابين أول كتابين أنا كتبتهم في عام 84 تقريبا كما أتذكر، لكن بعد كذا لم أؤلف كتبا إلى أن جئت الإمارات وبدأت أعمل كتب، عملت سلسلة من الكتب على كل حال. نعم عناوين كثيرة.
2: تقريبا كانت بوصلة الوالد باتجاه الصومال، بينما بوصلة الدكتور الشارقة.
1: والله ما كانت مسألة إرادية، يعني ما بسكايبة، هي كانت مسألة عفوية أو لا إرادية إنجاز التعبير أو قدرية، حتى لم أكن مخطط لذلك ولا كان هو يخطط للذهاب للصومال. كل ما في الأمر أنه شاءت الأقدار أن يكون، وأنا أعتقد أن الناس كلهم محكومين بقانون الصدفة وبقانون المتغيرات غير المنتظرة وبقانون مغالبة الآمال والأماني إنجاز التعبير. فأمان الإنسان وأمال الإنسان دائما تصطدم بحقيقة وجودية موضوعية اسمها أنك قد تجد نفسك في المريخ دوما ما دون أن تدري. فبالتالي هذه التحولات وهذه الانتقالات كانت سياقية جبرية لا خيار للإنسان فيها، كما كان يقول الشاعر الكلامي الحكيم: المرء في الظاهر ذو اختيار والجبر باطلا عليه جاري. الإنسان بطبيعته يعيش في حالة جبر وجودي، وهذا الجبر الوجودي يعني أنه لا يستطيع أن يتحكم في مسارات الأيام ولا يستطيع أن يتحكم في مسارات الشخصية، وعليه لهذا السبب أن يكون متصالح مع هذه الحقائق الموضوعية ومع هذه الحقائق الإلهية، من حيث أنها في الأخير نابعة من لا مكان ولا زمان، نابعة مما لا يمكن أن نحاصره إدراكيا ومعرفيا.
2: صحيح.
1: ولهذا نشوف أنفسنا في كل مكان، ممكن فجأة تجد نفسك في اليابان ولا تجد نفسك في فرنسا، لا تدري أبدا على الإطلاق.
2: هو أنا قريت رواية الحمود اللي كنت خصصها للوالد،
1: نعم،
2: ذكرت فيها أنه الوالد فر من منطقة جبل حبشي يعني رفضا للوضع اللي كان يمارسه الإمام،
1: أخذ رهينة، كانوا يأخذون الأطفال الرهناء رهينين، إذا ما تدفع ما يسمى كانت ضريبة أو غلة سنوية، فأخذوه رهينة وهو صغير، وهو غلام صغير. وتمكنوا من الهروب من السجن هو ورفقته من الصغار الآخرين.
2: صحيح.
1: ومشى إلى أن وصل إلى ساعدوا الأهالي هناك في المناطق في مناطق تعز وكذا، ثم بعد ذلك مشى راح عدن، يعني ما كان عنده خط رجعة عبر في طريق مستقيم. هو كان يصف لي كيف وصل إلى عدن في ليلة وسط الضواري والذئاب
2: لخصها أنا طلعت على الكتاب أجد فيه أنه سيرة ذاتية بقالب روائي.
1: نعم، رواية سيرة ذاتية وسيرة غيرية يسموها في آن واحد، هي سيرتي وسيرة الوالد وسيرة الأهل إنجاز التعبير. الرواية السيرة الذاتية لها طبيعة، وهي أنها رواية وجدانية إلى حد ما، وهي أيضا رواية قابلة لأن تكون مجيرة على الغير، يعني تبينا سير الآخرين الذين هم معي، وهي بقدر من الـ من الـ من واقع الحال هي رواية واقعية إلى حد ما.
2: فعلا
1: إيه،
2: فيها كثير من الواقعية.
1: ما فيها كثير من الواقعية، ولكن في نهاية المطاف واقعية الرواية هي واقعية محكومة بقوة الخيال وبأسلوبية اللغة وبتكنيك الكتابة وما إلى ذلك، غير أدب السيرة الذاتية الذي يكتبها الإنسان كنوع من الإقرار والاعتراف بحقيقة تتعلق بذاته الشخصية أو بغيره من الناس. لكن إذا قولبتها روائيا في هذه الحالة أنت بحاجة إلى مساحة مناورة في أفق الخيال.
2: صحيح، أعتقد هو لو كمان لو لما اطلع عليها تجد أنه كمية تأثر اليمني بمحيط الأفريقي
1: أكيد بطبيعة الحال.
2: كيف تفسر
1: البحر؟ البحر هو جسر عبور. أنا لا أعتبر البحار هي قواطع بين البلدان بين القارات، لا، البحار هي عبارة عن جسور مرور إلى منطقة أخرى لا أقل ولا أكثر، والشاهد على ذلك أن مرورك يتم عبر باخرة ولا عبر سفينة ولا عبر أي وسيلة بحرية، فهي عبور. ولهذا السبب تلاحظ على سبيل المثال التهائم في اليمن امتداديا، والشرق السودان وإريتريا في موازاة التهائم، وتهائم اليمن متصلة بالحجاز طبعا بطبيعة الحال. فالجغرافيا المكانية التي تنتظم في إطار المجاورة للبحر الأحمر بين الضفة الشرقية والضفة الغربية لابد أن توحد الأنساق الأنثروبولوجية الثقافية في كلا الضفتين، ولهذا السبب ستجد أن السلالم الموسيقية، أنساق الكلام، بعض اللهجات متشابهة إلى حد كبير جدا، وكأن ذلك البحر لم يكن عائقا أو حاجزا بين المستويين في اليابسة، ولكنه كان الذي يصل بينهما. نحن على في هذه الحالة كيمنيين على مدى التاريخ متصلين بالجغرافيا المكانية لإفريقيا، وإفريقيا الأقرب بدرجة أكثر، ونحصل في هذه في هذا البعد من إريتريا إلى إثيوبيا إلى جيبوتي إلى الصومال الشمالي إلى الصومال الجنوبي. هؤلاء هم المتاخمين أو الفناء الخلفي لليمن بالمعنى التاريخي للكلمة، وفي بالنسبة لهم نفس الكلام، نحن فناء خلفي لهم أيضا. فهذه المسألة لها أهمية بالغة فيما يتعلق بالوشائج، وشائج الاتصال الثقافية التي وإن بدت متنوعة متعددة وكثيرة جدا في تعدديتها، إلا أن هناك قواسم مشتركة. قد تجد أن هناك تعددية لغوية على سبيل المثال، نحن عندنا في اليمن في بعض اللغات التاريخية خبت أو تلاشت وذابت في أساس العربية العامة التي نتحدث فيها الآن، لكن شفرات هذه اللغات قد تجدها عند الأمازيغ، وقد تجدها عند الأثيوبيين، وقد تجدها عند الصوماليين، وقد تجدها عند الإريتريين.
2: إيش
1: يعني؟ على سبيل المثال الخط المسند، الخط المسند له ظلال واضحة المعالم في أثيوبيا وفي الصحراء الكبرى طبعا بطبيعة الحال. مثال آخر الموسيقى، السلم السداسي موجود في كل هذه المناطق على قدم المساواة مع بعض مناطق اليمن في الساحل، سواء على مستوى الدائم أو على مستوى حضرموت ونواحيها. يعني
2: فن السواحل أعتقد في كل كثير من البلدان، ما حتى في ساحل الخليج.
1: شيء بديهي، شيء بديهي، لأن هذه كلها علاقات إنسانية، وهذه تعبر عن معنى الجغرافيا المكانية باعتبارها جغرافيا تتضمن كل هذه العناصر الثقافية.
2: صحيح.
1: وبالتالي الأصل والجوهر في معرفة ماهية الثقافة هي أن نفهم تعددية الثقافة اللانهائية وتنوعها اللانهائي وتوشجاتها وتراسلاتها وتناصاتها المطلقة تماما. توشجات وتراسلات وتناصات مطلقة. وعلينا أن نفهم في الثقافة أمر في غاية الأهمية، وهو أن ما هو خاب وثاو في جذر الثقافة قد ينبجس في أي لحظة من اللحظات من جديد بكيفية معينة. ولهذا السبب كانوا على سبيل المثال واحد فنان كبير زي بيكاسو كان يبحث عن مقترحات فنية جديدة من خلال الفنون الإفريقية. هو في إسبانيا، وصلت إسبانيا بالفنون بإفريقيا هي تتم عبر العرب كما نعرف، عبر الأمازيغ. يعني الإسبان لهم علاقة بالعرب تاريخيا ولهم علاقة بالأمازيغ من خلال الممالك الكبرى في الجزيرة الإيبيرية التاريخية، من خلال عناصر لغوية معينة وعناصر موسيقية كثيرة. لكنه هو كان يعتقد أن هذا الجسر العربي الأمازيغي هو الذي يوصله إلى العمق الإفريقي، ولهذا السبب كانت عنده تجارب في أيام الأخيرة يشتغل فيها تماما على الفنون الإفريقية، تماما على الفنون الإفريقية. وبهذه المناسبة أنا سمعت رقصة الفلامينغو التاريخية في إسبانيا، مشهورة، رقصة مشهورة، رقصة الفلامينغو إيقاعية لكن لها مقدمة لحنية طبق الأصل. المقدمة اللحنية صبعانية ما نسميه بالفن الصبعاني، لا مش برع، لا مقدمة لحنية موال قبل الذهاب إلى الرقصة، فهي صنعانية بامتياز، مما يدل دلالة قاطعة على أنه هذه المسافة الكبيرة بين اليمن وإسبانيا الذين كانوا في جند الفتح الإسلامي الكبير والذين انتقلوا كانوا كلهم يحملون شفرات معينة، وهذه الشفرات ظلت هناك موجودة وانعكست في التراثيات. ولا روح مالطا على سبيل المثال، مالطا يتكلمون لغة عربية محورة بكيفية ما على الطريقة السواحلية في كينيا. السواحلية بنسبة 80% عربي لكنها مكيفة مع اللهجات الأفريكانية. المالطية عربية مكيفة مع بعض اللهجات اللاتينية التاريخية، لكن نسبة العربي فيها يساوي 80-90%.
2: الله.
1: أي نعم. وهذه الأشياء تدل دلالة قاطعة على أن البشرية كانت وما زالت في هذه الحالة من التعاضد الثقافي، من التواشج الثقافي الكبير.
2: مرتبط في الموضوع الساحل.
1: كانت البحار الوسيلة الأسهل للوصول للتواصل بين الناس
2: قبل التكنولوجيا،
1: لأن كان عبر البراري كمان ينتقلون. لكن اليوم نحن نتكلم عن طائرات، نتكلم عن مدن كبرى في العالم، في كل مدينة كبيرة في مدن صغرى.
2: صحيح.
1: بالمعنى الأنثروبولوجي الثقافي، يعني ممكن تروح مدينة لندن ولا مدينة باريس على سبيل المثال الحصر، ستجد فيها كل الأنساق الثقافية الإنسانية. الإمارات العربية المتحدة فيها كل الأنساق الثقافية الإنسانية.
2: صحيح.
1: المدن الكبرى في اليمن، صنعاء أو عدن على سبيل المثال،
2: فيها
1: عدن مدينة كوسموبوليتية، صنعاء أصبحت مدينة كوسموبوليتية، يعني ليسوا ساكنيها والعايشين فيها والمتشربين بها ليسوا من الأصول الجذرية الصنعانية التاريخية التي نعرفها. وهكذا هو الحال في كل مكان.
2: القرن الأفريقي والدول المشاطئة لليمن تأثرت ولا اليمن تأثر فيها؟
1: لا، التأثير متبادل. يعني أعتقد البعض، هذه واحدة من الأشياء المهمة جدا التي علينا أن نعرفها تماما. أنا أذكر في الثمانينات كان هناك مقولة اسمها الغزو الثقافي، وكان الغزو الثقافي هذا مفهوم مجير على الاستعمار والنفوذ الغربي والمركزية الأوروبية وما إلى ذلك. لكننا آنئذ في الثمانينات كنا نقول أنه ليس هنالك غزو ثقافي، هنالك تفاعلات ثقافية إنسانية سياقية لا مرد لها، وهي تؤكد على وحدة البشرية وتؤكد على تنوع التعبير وتنوع المقول وتنوع الحياة التي تؤدي إلى تخصيب الحياة. وطبعا لذلك ما في حاجة اسمها غزو ثقافي، في تفاعلات ثقافية وتواشجات ثقافية. في المعادلة يبدو لك أن الأكبر هو الذي يطغى على الأصغر، ولكن الحقيقة أن ذلك الذي يطغى على الأصغر يتشرب ضمنا العناصر الثقافية لمن هو صغير أو لمن هو مغلوب كما يبدو في واقع الأمر. ولهذا السبب ليس غريبا أن نجد أن هنالك أنساق في الموسيقى، في التوصيف والتصنيف الموسيقي، في التوصيف والتصنيف الكلاسيك للفنون التشكيلية للسينما، أنساق كثيرة عناصرها متعددة وعناصرها من كل مكان. خذ على سبيل المثال الإنتاج السينمائي الهوليوودي في مجد الستينات والسبعينات، يعني المخرج الروسي إيزنشتاين أول من بدر بذور هذا النوع من الإنتاج، وكان المخرج الإيطالي سيرجي ليوني هو الذي أبدع الصور البانورامية أو المشهدية البصرية التي مرتبطة بطبيعة الولايات المتحدة وبراريها الكبيرة. يعني بثوا في السينما الأمريكية عناصر مهمة جدا. لكننا إذا ذهبنا إلى الموسيقى الأمريكية نفسها سنجد أن موسيقى الجاز وموسيقى الريجي وموسيقى وأنواع أخرى من الموسيقى ذات طابع أفريكاني في جوهرها، هي جاية في جوهرها من الطابع الأفريكاني، تواشجت مع الغناء الكنسي آنئذ في أفق ما حتى تقدم هذا هذه الأنواع من الموسيقى الحزينة، موسيقى التبتل إنجاز التعبير. فطبعا في في في واقع الأمر في ظاهر الأمر البيض الأنجلوساكسون هم اللي بيسيطرون على الولايات المتحدة كانوا آنئذ،
2: صحيح،
1: وهم الذين يستعبدون العبيد وهم الذين إلى آخر، ولكن في نهاية المطاف ما تشربوا من حيث يريدون أو لا يريدون تشربوا بهذه العناصر والشفرات الموسيقية القادمة من العمق الإفريقي. وقس على ذلك الأشياء القادمة من العمق الغنود الحمر التاريخي وما إلى ذلك، فتفارقت الأنساق الثقافية التي كانت في الولايات المتحدة عن التي هي في أوروبا، يعني اتخذت طابعا خاصا. خذ أيضا مثل آخر مهم جدا، الآداب الإسبانية، الآداب الإسبانيولية التاريخية ذات الجذر اللاتيني أصلا من معنى اللغوي للكلمة، مع المكتوب بالإسبانية المكتوبة في إسبانيا تختلف نسبيا عن المكتوبة في لاتين أمريكا. في لاتين أمريكا اللغة الإسبانية اكتست أو التبست بعناصر جديدة بمفاهيم جديدة بتخريجات من نوع خاص. ولهذا إذا قرأت الأدب الروائي في لاتين أمريكا عن الأدب الروائي في إسبانيا وبذات اللغة ستجد أن هنالك فوارق. على عن العرب على سبيل المثال، لو تقرأ مثلا الشعر العربي في العصر العباسي ثم الشعر العربي في العصر الأندلسي بينهم مسافة قصيرة، لكن في المرحلة الأندلسية الشعر العربي اتخذ طابعا خاصا مختلفا،
2: صحيح،
1: يعني من حيث البناء ومن حيث الترقيق اللغوي ومن حيث الوجدان المتصل بالطبيعة. بهذا الشكل أخذ طابع مختلف. ومن عجائب القدر أن الحالة الإسبانيولية التاريخية ليس فقط في رقصة الفلامينغو، حتى في الشعر العربي الأندلسي له ظلال أو له وجود ضمني سياقي في الشعر الحميني في اليمن. نعم،
2: إسبانيا
1: الشعر، بناء الشعر العربي الأندلسي،
2: الأندلسي
1: باللغة العربية، يعني في تشابهات كثيرة جدا من زوايا مختلفة. أنا عملت كتاب كامل عن هذا الموضوع، على كل حال الحديث حوله يطول، لكن ما هي القاسم المشترك بين الشعر الأندلسي والحميني؟ القاسم المشترك أولا التحريك البنيوي والخروج من ثبوتية الصدر والعجز في البيت، يعني التثليث والتخميس والتسبيع على سبيل المثال. الجانب الثاني العلاقة بالطبيعة، العلاقة الكبيرة جدا بالطبيعة، وكأنما طبيعة اليمن مشابهة لطبيعة إسبانيا في أفق ما. أنا ما شفت إسبانيا ولا زرتها. العلاقة بالطبيعة،
2: صحيح،
1: العلاقة بالطبيعة. الجانب الثالث تسكين أواخر الكلم أو تحريكها ضمن روي مموثق بطبيعته يساعد على الموسيقى، وكأن هذه النصوص الشعرية كتبت لكي تكون لحونا موسيقية. ففي عناصر تشابهات، وكله بالعربي، ده بالعربي وده بالعربي،
2: صحيح.
1: لكن الميزة الأخرى الموجودة عند الحميني أنه جسر العلاقة بين العربية البيضاء أو الفصحى البسيطة وبين العامية التي يمكن أن يفهمها أغلب الناس، مش العامية الموغلة في المحلية،
2: صحيح،
1: الشكل هذا.
2: أعتقد أنه ارتباطك كان يعني الصومال مع المدارس الإيطالية والتعلم اللغة الإنجليزية، بعدين جت فترة عدن انتقلت إلى رومانيا، من ثم نجدك ما شاء الله بحر واسع في موضوع اللغة العربية. كيف؟
1: أو أنا أشرت سابقا إلى أن اللغات الأجنبية تقربك لمعرفة اللغة الخاصة بك أو لغتك الخاصة أو لغة الأم إن جاز التعبير،
2: تتمسك بها؟
1: لا تعرف أسرار اللغة.
2: أنا
1: أنا أعتقد أن اللسانيين الكبار زي فردراند دي سوسير ولا نوم شومسكي وأمثالهم ولا الجرجاني ولا الجاحظ، أنهم كانوا يجيدون عدة لغات أصلا بطبيعتهم. لماذا؟ لأن كل لغة، أنا قلت لك أن البرنامج اللغوي الإنساني واحد، وكل لغة هي تفتح لك باب للغة الأخرى. إذا عرفت لغتين تكون الثالثة أسهل، وإذا عرفت أربعة تكون الخامسة أسهل وأسهل، وهكذا دواليك. وبالتالي البرنامج اللغوي الإنساني واحد من حيث أنه صادر عن الإنسان بقابلياته الفيزيائية التي تطلق هذه الأصوات التي نتحدث بها. ثم أن اللغة بمعناها الواسع تتجاوز العبارة نحو الإشارة، نحو العلامة. والإشارة هي مسألة، أنا أتكلم معك الآن تشوفني وأشوفك ونحرك يداتنا، هذه كلها عبارة عن لمباج يسموه باللغة الرومانية أو باللغة اللاتينية. أي اللغة بمعناها الواسع ليست مجرد صوت، صوت وإيماء وإشارة. ثم أنها بعد ذلك هذه اللغة تتحول إلى كتابة، وعندما تتحول إلى كتابة تكون متخمة بالعلامات، بدليل أنك لما تكتب الحرف العربي، كلمة عربية على سبيل المثال، حتى تستقيم هذه الكلمة لمن لا يعرف فقه الكلام لابد أن تشكلها.
2: صحيح.
1: وأن تشكل هذه الكلمة يعني أن كل ساكن فيها يحتمل 9 متحركات. تصور أن هذا الساكن لازم يكون فيه إما فتحة أو كسرة أو ضمة، أو تضعيف الزمن فتحتين وكسرتين وضمتين 6، أو سكون أو شد أو مد. هذه الحركات التسعة هي علامات، هذه التي يسميها فردناند دي سوسير إمبراطورية العلامات. فاللغة المكتوبة هي قاصرة عن الصوت، يعني هي جزء من الصوت، هي إشارة للصوت. وإذا أردت أن تترجم الصوت إلى لغة فعليك أن تضع كل هذه العلامات، أو عليك أن تضع المتحركات بعد السواكن كما يحصل في اللغة الإيطالية أو في اللغة الرومانية على سبيل المثال. ساكن متحرك، ساكن متحرك على طريقة التفعيلات في الشعر العربي، نفس الكلام، نفس الكلام اللي عمله الخليل بن أحمد الفراهيدي في الشعر العربي، هو أنه لكي يعرف البنية الموسيقية لماهية الشعر فك النص الشعري إلى تفاعيل، فقال أمن تذكر جيران بذي سلمي مستفعل فاعل مستفعل فاعل إلى آخر. وبالتالي هو تعمد كتابة البيت الشعري بتناوب شرطي وجبري بين الحركة والسكون على الإطلاق. وهذا الكلام في الأخير وصلنا لإيش؟ وصلنا لحقيقة بسيطة جدا، أنك إذا تشربت اللغة وعرفتها وتذوقتها فأنت في هذه الحالة ستتشرب كل لغة وستعرف كل لغة، وبالتالي يمكن أن تسمع اللغة ولا تعرفها وأنت تعرفها، بمعنى أنت تعرفها في باطنك كالجنين الذي في بطن أمه يسمع ولا يسمع، يتأثر ولا يستطيع أن يبدي هذا، مش موجود. لكن هذه الأشياء متى تنفك بعد ما يبدأ يولد ويكبر شوي، يبدأ يقلد الأصوات، يقلد الأصوات. وبعد ذلك المدد الذي يسعفه لمعرفة هذه اللغة، لغة الأم أو لغة الأهل، المدد الذي يسعفه ما كان يسمعه وهو في بطن أمه. ولهذا أفضل وسيلة لدراسة أي لغة على وجه الكرة الأرضية هي أن تسمعها ولا تعرفها،
2: أيا كانت
1: اسمعها حتى تتعود على هذا السياق الموسيقي الصوتي، هذا السياق الموسيقي الصوتي تتعود عليه. بعد هذا عندما يقال لك هذه الكلمة معناها كذا وهذا الحرف معناها صوته كذا وهكذا، تنفتح أمامك الأشياء بشكل بسيط. وهذا ليس كلاما نقوله أنا، ولكن قاله الأقدمون، قالوا الجاحظ وقالوا الجرجاني وقالوا الإمام الغزالي وقالوا آخرين.
2: توليت مسؤولية إذاعة التلفزيون في عدن؟
1: نعم، التلفزيون، مدير عام التلفزيون.
2: إيش القصة؟ لو يستفيد شوي كده.
1: لا، أنا كنت لما رجعت عندي ماجستير، أحمل الماجستير في الاقتصاد، فتوظفت كمعاون لشؤون الاقتصاد في مجلس الوزراء بعدن. كان يسموه معاون، المعاون هو ذلك الذي يساعد المجلس على تهيئة الملفات الخاصة بهذا القطاع أو ذاك. فأنا سلموني كنت عالم اقتصاد باعتباري اقتصادي يعني. ولكن كانت هناك مجلة اسمها الحقيقة تصدر في سكرتارية مجلس الوزراء في عدن، فإذا بي أتولى أمر تحريرها، حرر جزء كبير منها، ثم عينت مديرا لتحرير المجلة وأنا ماسك ملف الاقتصاد. ثم بعد ذلك فوجئت بتعييني بقرار من المكتب السياسي آنئذ مديرا عاما للتلفزيون، لم أكن أنتظر ولا أتوقع ولا أدري.
2: أها.
1: ورحت التلفزيون بكل تلقائية.
2: عام كم كان هذا؟
1: عام 80.
2: 80 أها.
1: عام 80. وعملت في التلفزيون حوالي 5 سنوات كنت هناك، بعدين قدمت استقالة من ظروف ملابسات، كانت التصعيد السيء الذي كان قائما آنئذ بين الأطراف المتنافية، لا أسميها حتى مش المتناحرة. فقدمت استقالة فعينت مدير عام لمعهد الفنون الجميلة. معهد الفنون الجميلة كان فيها دراسة موسيقى وتشكيل ومسرح، 3 أنساق دراسية، وكل مرحلة 4 سنوات، كانت ثانوية تخصصية. الذين تخرجوا من المعهد كلهم راحوا يدرسوا دراسات عليا.
2: ومعهد جميل غانم.
1: معهد جميل غانم الفنون بالضبط، هذا هو المعهد. في التلفزيون جلست 5 سنوات، وفي معهد المعهد حوالي 5 سنوات، ثم ترأست تحرير مجلة نداء الوطن التي وحدت بعد الوحدة بمجلة الوطن. فترة قصيرة مش كثيرة، فترة قصيرة سنة وربما سنتين. وأثناء الوحدة في مايو كنت من الذين شكلوا إحدى الوزارات اللي وزارة المغتربين، لكنني طلبت عدم أن لا أكون في قواعد في القيادات الوزارة
2: وزارية.
1: فضلت أني أروح رومانيا أدرس أواصل الدراسات العليا، ورحت أعمل دكتوراه. ما يسمى بالدكتوراه.
2: شكلت ساهمت في تشكيل وزارة المغتربين.
1: نعم أطلعت تشكيل ثم اقتربت.
2: وإلى اليوم ما زلت مغترب؟
1: لا، رجعت بعدين من رومانيا. رجعت رومانيا وحبيت أني أكون في متفرغ، فتفرغت في اتحاد الكتاب والأدباء، دخلت الانتخابات وانتخبت رئيسا لاتحاد الاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين فرع عدن. وظليت هناك في الاتحاد فترة، ودرست في الجامعة. طبعا أنا درست في أكثر مرحلة، درست في عام 84 علم جمال في جامعة عدن، ودرست اقتصاد دولي في جامعة عدن عام 90. نعم عام دراسي يعني.
2: بعد كذا تقريبا أنت غادرت الوطن.
1: بعدين أنا جيت للإمارات في عام 95. الحقيقة أنا جيت علشان مراجعة مستشفى الجزيرة في أبو ظبي، علشان ابني الصغير كان عنده مشكلة صحية بسيطة. وبعدين عرض علي أني أكون موجود أشتغل. كانت المسألة بسيطة جدا يعني، بكل بساطة، أي عمل تريد يعني. كان الله يرحمه تريم يعرفنا، وأكتب كنت الخليج من آن إلى آخر، فقال لي يعني خلاص أنت اهدأ شوي ارتاح لك. قلت له إيش بستغل عندكم، إيش بسوي؟ قال لي اللي تريده. قلت له خلاص أكون كاتب حر يعني، لا علاقة لي بوظيفة ولا بمكان. قال لي ولا يهمك يلا. وكنت أروح عدن وأرجع، وأروح صنعاء وأرجع، وهكذا دواليك، إعلامي زيكم أنتم الآن.
2: صحيح.
1: وظليت في جريدة الخليج فترة، والله توليت فيها مسؤوليات وكذا.
2: ثم انتقلت للشارقة بشكل أساسي
1: بطلب من حكومة الشارقة. طلبت في إدارة الدراسات والنشر، وأنا الآن مدير إدارة الدراسات والنشر منذ عام 2000 حتى الآن، ربما أكثر من 20 سنة، ورئيس مجلس إدارة النادي الثقافي العربي، ورئيس تحرير مجلة الرافد وبس.
2: هو الآن يعني لو نظرنا إلى الدكتور كنموذج، بعد في نماذج كثيرة، يعني ما الذي يجعل الدكتور يفضل مثلا الاغتراب القسري؟ يعني ما أعتقد أنه ما حد يفضل الاغتراب عن الوطن يعني.
1: والله شوف يا أستاذ محمود، ما عندي أفضليات يعني، نحن نمشي وفق مقاييس تتجاوز رغباتنا الخاصة، لأن رغباتنا الخاصة دائما تتشظى في نهاية المطاف. لكن مما لا جدال فيه أن منصة الإمارات العربية المتحدة وفرت لي أسباب أساسية للعطاء وللإنتاج، سواء على المستوى التشهيري أو على المستوى الكتابي أو على المستوى الفكري وعلى مستويات متعددة. وبالتالي ما عندي مصوغ للانتقال، أو لا يعني ما زال هذه المنصة ما زالت تمثل حاضن تماما لأي واحد يريد يكون يعبر عن رأيه، يقول كلامه، يعطي. وفي نفس الوقت يعني كنت دائما في حال وترحال في بلدان العالم الكبيرة والواسعة، وبالتالي أنا أشعر أننا نحن في هذا الزمن العالم يصغر ونحن موجودين في كل مكان وفي لا مكان. موجودين اليوم هنا، ممكن بكرة نكون في الرياض، بعد بكرة نكون في لندن، بعدين نكون في باريس. It's not problem، مش مشكلة. وبعدين أصبح الواقع الافتراضي أهم بكثير من الواقع يعني هذه واحدة من الأشياء المهمة، يعني لأنه أنا عندي تجربة تدريس لا صفي في جامعة بوخارست، إلى أن جاءت لحظة الكورونا فنصحت أنه ما في داعي، لأنه كانت رومانيا واجهت هجمة كورونية مزعجة شوية. فقالوا لي يا أخي ليش عادك تجي تتعب حالك، نشوف لنا طريقة. فاتفقنا أنا إذن على أنه أونلاين، أتكلم أونلاين، أعطي محاضرة أونلاين. عرفت كيف؟ فأصبحت المسألة البسيطة الآن، هذا البودكاست بتاعنا اللي نسجله الآن ممكن كل البشرية تشوفه بكرة إذا أرادت.
2: صحيح.
1: إيه.
2: صحيح.
1: فأصبح العلاقة بالمكان والعلاقة بالزمان علاقة مختلفة تماما عما كان عليه الحال عندما كنا مثلا أيام دراسة الدكتورة في التسعينات وليست بعيدة. اضطريت أني أروح مكتبة جامعة الدول العربية، واضطريت أن أروح دمشق، وأروح عدن، وأروح صنعاء، وأروح مش عارف إيش، علشان مصادر، بعض المصادر الخاصة في الدراسة اللي كنت أنا أعملها
2: الآن.
1: لكن الآن عندك كل هذه الأشياء ممكن تشوفها في بيتك متاحة لك. فبالتالي نحن الآن في زمن مختلف تماما الاختلاف جذريا.
2: صحيح.
1: تماما الاختلاف.
2: استقرارك في الإمارات كان يعني أوصلنا 120 مؤلف، بينما لو كنت في عدن
1: تقريبا، أنا إحصائيا كيف أقول لك، المؤلفات هذه ليست كلها واحدة، في بعض المؤلفات حتى لا نتكلم في الجانب الكمي، في مؤلفات مهمة جدا مثل كتاب فصوص النصوص أو كتاب تحولات النص البصري، وفي روايات مهمة، وفي كلها روايات، يعني في بس رواية سلطان الريب بوليفونية كبيرة شوية يعني. ففي أصل هذه المؤلفات وتنوعها

0: مقاربة قصيرة وطلعت في كتاب العابر بعنوان العابر، أتكلم فيها عن مش أدب الصحراء ولكن مفهوم الصحراء الذي عند غالبية النقاد العرب يتحدثوا فيه عن الصحراء باعتبار أنه تكلم عن الربال وتكلم عن الكثبان وتكلم عن الجبال، والأمر ليس كذلك. لو تستور في آداب في نصف السرديات إبراهيم الكوني ستجد أنه حديث عن الصحراء يتجاوز حدود الظاهر إلى أبعاد أخرى تماما، أبعاد ميتافيزيكية، أبعاد ماورائية، أبعاد ذوقية، أبعاد ميثولوجية إلى آخر. فبعض الكتب صغيرة بس مهمة، وفي بعض الكتب كتبت عني، فأعتبر أنه مثلا
1: 12 كتاب؟
0: لا تقريبا 7 8 كتب اللي كتب عني إيه؟ الذين كتبوا عني مثلا 14 من كبار النقاد العرب كتبوا عن رواية الحمودي، وجمعها الدكتور محمد صابر عبيد في كتاب ذاكرة الأسنان البيضاء سماها عن الحمودي كلها، بما فيهم الدكتور عبد العزيز رحمة الله عليه، عبد العزيز المقالح وآخرين، كلهم نقاد كبار.
1: كيف وصل هذا التأثير؟ ما هي الأسباب اللي جعلت هذا الكم من الكتاب يناقشون؟
0: لأنه صدر مع كتاب الرافد، مع مجلة الرافد، وكانت أنا إذا مجلة الرافد ليست رقمية ورقية، كانت تروح كل العالم العربي. فرواية الحمودي انتبه لها كثير من النقاد العرب. على سبيل المثال فيه رواية مريوم ورواية أخرى اسمها مهيرة عن فتاتين، واحدة في دبي واحدة في الشارقة، حقيقيتين واقعيتين، كنا يعتبرن مجذوبات أو متبهللات أو سمي ما شئت. بس حاولت أنا من خلال هذه الشخصيات والمعلومات البسيطة اللي عندي عنهم أني أنتصر لهذا النفر من الناس الذين نعتبرهم مجاذيب أو نعتبرهم متبهللين أو نعتبرهم أطفال كبار سبي ما شئت، لكنهم قد يرون ما لا نراه وقد يدركون ما لا ندركه، وقد يتسمون بخصال نبيلة إلى درجة مفارقة لعموم الناس. على كل حال يعني هو انتصار الإنسان في ذاته خلينا نسميه. ففي كتب وكتب يعني أنواع أشياء.
1: في روايتين في رواية الشيخ
0: فرح ودة
1: في رواية الحمودي ذكرت شخصيتين اللي هو الشيخ فرح، وفي رواية الحمودي اللي هي سيدة الصمت،
0: سيدة الصمت الكبيرة.
1: فكان اللافت اللي شد انتباهي انه شخصياتك اللي في المذكورة في الروايات شخصية صامتة، يعني سيدة الصمت تصمت لتسعين دقيقة
0: 90 يوم
1: أو 90 يوم عفوا. طيب إيش السر يعني؟
0: صار أنا الصمت أهم من الكلام. مش قال محمد عبد الجبار النفري قال إذا تسعت الرؤية ضاقت العبارة؟ قال، وقال البسطامي من لا يدرك إشاراتنا لا تسعفه عباراتنا. وقال النفري أيضا إن لم تقف على ما لا ينقال تشتت فيما ينقال. تبعا لذلك الصمت بالمعنى العميق للكلمة هو موازي للصفرية في الوجود، هو موازي للعدم. والحقيقة أنه ما من انبثاقة وجودية وما من بداية صوتية وما من بناء تكويني إلا ويصدر عن صمت،
1: عن صمت
0: سابق على الكلام، إلا يصدر عن وقفة صادر عنها واحد واثنين وثلاثة وأربعة وما إلى ذلك. وبالتالي مثابة الصمت هي المثابة العظمى الكبرى، والكلام هبة ومنحة، إما أن يكون كلاما تداوليا كما يحصل في عموم العالم، ناس يتداولوا وتجيب لي هذا وروينا هذا ومش عارف ايش، واما ان يكون كلاما دلاليا بالمعنى العميق للكلمه. والكلام الدلالي الاكثر عمقا هو ذلك الكلام المختصر الاقل.
1: صحيح.
0: طبعا هذا الكلام، هذه المنظومه من المفاهيم لا تشمل اللغه ولا الحساب ولا الفيزياء فقط، لكنها تشمل الفنون بكل جملتها. ولهذا السبب عندما تسمع مقطوعة موسيقية رجع صداها أهم من مقطوعة ذاتها، بعد الوقفة يرجع صدى الموسيقى أهم من المنظومة ذاتها. المكان الذي يعزف فيه العمل الموسيقي له علاقة خاصة به.

0: الآلات التي تعزف، هذه العلاقة الخاصة أهم من الآلة نفسها. فقد تصل الآلة إلى أنك مشروخة، لكنها لما تكون في جو معين تصل بطريقة أكثر دفء وأكثر نعومة.
1: صحيح.
0: ولهذا السبب في آلات العزف الكونسرفاتوار والآلات العزف البوليفوني في العالم دائما في أماكن باذخة ومرتفعة وبأحجار خاصة، لأنك تسمع رجع الصدى. نعم. فيعني من هذه الناحية، يعني من هذه الناحية الصفران، الصمت، لا مرئي، المغيب، المجهول، الخفي، الأخفى من الخفي، هذه هي المحرك الحقيقي لجواهر الأشياء، هي الجواهر، هي التمائم. ما عدا ذلك هو انبثاقها. يعني زي البذرة مثلا في الشجرة، البذرة التي تشوفها ما تقول ميتة هذه، بس الحياة ثاوية فيها، داخلها الحياة، بدل أنك لما تحطها في الرمل وتعمل لها ماء تتحول إلى شجرة. فمن الأهم، البذرة ولا الشجرة؟ البذرة
1: طبعا.
0: إيه. هذا الكلام يسري على كل شيء.
1: صحيح. البعد الصوفي أو الروحاني في مؤلفات الدكتور اللي ما لا توحي، هل في تشابه مع البيروني؟
0: انت لا لا بأي معنى ما افتهم لي، لأنه البيروني
1: أجدك كثير يعني روحانية في الكتابة، مشدود للفكرة يعني للتجربة الصوفية.
0: لا، شوف، التجربة الصوفية بالنسبة لي على المستوى المعرفي له صلة بعدة أسماء، كل واحد في أفق معين. مثلا بالمعنى الشارح الواسع محي الدين العربي والبشيري، بالمعنى السطحي الذي يفجر الكلام غير متوقع ولكنه بهي وقوي جدا أبا يزيد البسطامي، بالمعنى البوحي الذي يصدم عامة الناس الحلاج، بالمعنى الشعري ابن الفارض إلى آخر، يعني في أسماء كثيرة جدا. كل هؤلاء كلهم هذول يمثلوا روافد لمعنى الصوفية، لمعنى التصوف العرفاني. وبالتالي التصوف فيه ممارسة شعبوية إنجاز التعبير في أفق ما، وفيه معرفة عرفانية ذوقية راسخة في أساس هذه العلوم. ومن جانب من بالنسبة لي أنا، يعني التصوف كان وما زال هو الجواب اللا جواب الحقيقة المطلقة. يعني إذا كان الفيلسوف يتوق إلى الإجابة عن سؤال لا إجابة له، فإن المتصوف يقر مسبقا بأنه لا سؤال ولا جواب، لا صباح ولا مساء، لا عد ولا نقد، كذا. لأنه واحد يسلم على أبا يزيد البسطامي كل صباح الخير، قال لا صباح ولا مساء، هذا الصباح عندك وعندي لكنه مش الحقيقة الوجودية. شايف كيف؟ وإذا واحد يجي يسأله يقول له أبا يزيد أنا جئت أريد أن أتعرف عليك يا أبا يزيد، أبحث عنك يا أبا يزيد، فرد عليه قال حتى أنا أبحث عن أبا يزيد منذ 20 عاما ولا أرى. أقصد ليش معناته أنه التصوف عندك مخارج، فيه مخارج يخلصك من ربقة الأسئلة العصية على الإجابة، من ربقة الإجابة باعتبارها استطراد على لا حقيقة، وأنه ما فيش إجابة في الأخير في التحليل، يخليك أيضا تؤمن بالتروحل بالمعنى الواسع للكلمة. ميزة الصوفي أنه متروح، بمعنى أنه يؤمن بالعقائد كلها، يؤمن بالأديان كلها، يؤمن بضرورة أن يكون عند الإنسان مسرب ضوئي يوصله إلى رحابة البهاء. فمن هذه الناحية الصوفية كان عندهم خيارات كثيرة جدا وإجابات كثيرة مقنعة. أنت ذكرت البيروني، البيروني من الذين اشتغلوا واجتهدوا فيما يتعلق بالإبستمولوجيا على حساب على قياسات ذيك الأيام، قياسات أيامهم
1: قبل الله.
0: إيه. يعني كان في مشكلة كبيرة جدا يواجه كثير من المفكرين والعلماء العرب والمسلمين، وهي مشكلة العلاقة بين الحقيقة والشريعة. الحقيقة أنا إذن كانت متصلة بالفلسفة، يسموها حقيقة وليس بحقيقة، لكن كانوا يسموها حقيقة. والشريعة الدين كله يسموه شريعة، والدين ليس شريعة فقط، الشريعة هي حالة انتقال المقولة الدينية إلى الممارسة الفقهية لا أكثر ولا أقل، لكن ليست هي الجوهر الأصيل.
1: صحيح.
0: يعني مثلا الواحد لما يؤدي الصلاة، الجوهر في الصلاة ليست الحركات العبادية، ولكن المسائل الخاصة صادرة عن النية، عن الداخل، دواخل الإنسان بهذا الشكل. فكلهم كانوا في حالة حيرة وتضبب فيما يتعلق بهذه الثنائية، ثنائية العقل والنقل، ثنائية المجسم والمجرد، ثنائية المحكم والمتشابه، ثنائية الحقيقة والشريعة. كل هذه الثنائيات دخلتهم في دوامة. فهنالك من انتصر لغلبت جانب على جانب آخر، وهنالك من عقد مصالحة بين الجانبين واستبعد الخصوبة، كما فعل ابن رشد في فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال. الذين عقدوا هذه المصالحة هم الذين أدركوا حقيقة الحياة، أنه أنت لابد تسلم بالواقع الموضوعي، وعليك أيضا أن تعرف أن هذا الواقع الموضوعي محكوم بعناصر حلمية طوباوية ماورائية مفتوحة على الأزل. بهذا الشكل تستطيع، بهذا الشكل تستطيع أن تكون متوازن.
1: دكتور، في رواية الشيخ فرح وجدت أنه أنت كتبتها بقلم كأنه عايش زمن يعني معين في فترة في السودان. كل التفاصيل اللي يعني من الصعب أن الواحد يجدها كانت حاضرة في الرواية، بينما حسب علمي أنه زرت السودان مرات قليلة.
0: مرتين ثلاث.
1: كيف تستحضر هذا؟
0: أنا سمعت شيخ فرح، سمعت عن عند السودانيين، وخاصة عند يحيى الحاج الله يرحمه، مسرحي سوداني اسمه يحيى الحاج، مونو دراميست خطير كان. فكنت أقول له إيش كان يقول الشيخ فرح وإيش يقول الشيخ فرح. كان عنده مقولات تثير الاستغراب وتثير الإعجاب، ومقولات شعبية على طريقة أحمد بن علوان عندنا في اليمن وما إلى ذلك. لكن هو كان عنده حكمة، يعني كل الكلام الذي كان يقوله إما متعمدا أو غير متعمد، لكنه في الأخير في التحلي كان له رأي في هذه الأشياء. لكنه كان هو عاش في مرحلة تاريخية في مملكة سنار بالسودان، مرحلة تعايش فيها الناس تعايشا رشيدا وعاقلا، زي الدولة الرسولية عندنا في اليمن في مرحلة في المراحل الأصول الوسطى. نحن في المراحل الأصول الوسطى اليمن شهدت ازدهار لا مثيل له في العالم، لأنه عرفوا الإكسير الذي يجمع الناس وهو التنوع. تنوعت اليمن برؤاها الكلامية ومذاهبها الفقهية والحياة الاجتماعية، وحصلت نوع من المصالحة بين مختلف الفئات الاجتماعية على قاعدة ما يمكن أن نسميه بالمراتبية الطبيعية الرشيدة، وليست المراتبية الخسيسة التي جاءت بعد ذلك إلى آخر. فهذا الشيخ فرح كان في تلك المرحلة دي، بس كان هو كمن ينير، يضيء الطريق للناس. وفي أشياء ما أريد أرويها من جديد، يعني كانت مثلا أشياء شبه استحالية عندهم بالمعنى المنطقي للكلمة، أنه كيف يمكن لواحد أمير متسلط كلهم، كما تعلمون أنتم يا فقراء اللي هم نسبة الصوفة، كما تعلمون الأولاد اللغة العربية، علموا لي البعير هذه اللغة العربية حجة يعني وإلا إلى آخر. فالشيخ فرح قال له خلاص ما أنا دخل، أنا بخليه يتكلم عربي. قال له كيف تخليه يتكلم عربي؟ قال له أعطينا 4 سنين، لأن الطفل لازم 4 سنين على شيء يتعلم. فخلال فترة
1: مات البعيد
0: لا قال له ايه، وقال بعد خلال فترة قالوا الأمير كله فجاءوا قالوا يا شيخ والله انك خرجتنا من الناس. قال لانه قال اصلا شيء واحد من اثنين، خلال هذه الفترة يا يموت البعير يا يموت الأمير يا يموت الفقير اللي هو انا.
1: صحيح.
0: عرفت كيف؟ فاقصد انه الشيخ فرح كان هو مشروع خلاص بهذا المعنى. ولاني انا الملف السوداني من ضمن سلسلة من الملفات اللي كنت أهتم بها في الخليج، كنت كاتب سياسي بامتياز على إذن السنوات اللي قضيتها في الخليج، وكان عندي ملفات كثيرة، ملفات ملف روسيا وإفريقيا وإلى آخر وأمريكا. فتابعت الوضع السوداني، فكنت أستشعر أن الأزمة هذه لابد أن تؤدي إلى طريق مسدود، إحساسي بالحدس. وأنا كتبت رواية الشيخ فرح قبل الأحداث اللي تجري الآن، على أساس أن السودانيين ليس من خيار أمامه إلا أن يعودوا إلى الحكمة، وإلى أن يعودوا إلى طبيعة التركيبة الداخلية في هذا البلد المتعدد المتعدد ببهاء عجيب وتنوع غريب في مئات اللغات في السودان، لكن كل هذه اللغات موحدة عند تخوم العربية المشتركة بينهم. ولكن هم أيضا عندهم رحابة نفس وعندهم رحابة تعايش. في الأخير تتحول كل هذه المسائل إلى تقاتل كما حصل عندنا في اليمن.
1: نتشابه مع السودان؟
0: لا، يعني السودان نفس طويل، ولهذا لما يحتدم الموقف يحتدم بشكل أكثر دراماتيكية. نحن ربما الجغرافيا المكانية في اليمن زعلتنا، لأن الجغرافيا المكانية في اليمن تعمل تجزئة وحواضن حواضن حمائية، خلينا نسميها حواضن حمائية، لأن السودان مفتوحة منبسطة. اليمن لا، اليمن مثلا تخرج من داخل مدينة عدن نفسها 12 جزيرة، إذا تحصلت في واحدة من الجزر يصعب على الثاني أن يمر عليك إلا من ثقب إبرة.
1: صحيح.
0: وقس على ذلك تعز والجبال وكذا. فميزة الجغرافيا، الجغرافيا هبة تساعد على أنه في لحظات التراجيديا الإنسانية والتحاربات وقلة الأدب هذه، في هذه الحالة يتحصن الناس إلى حد كبير. لا يتحصنون فقط بالمكان المحصن، ولكن يتحصنون أيضا بقابلية ذلك المكان إلى إعادة إنتاج الحياة المادية والروحية. حتى أن القرى المعلقة في قمم الجبال في اليمن كانت مستقلة بذاتها، ما تحتاج لشيء، عندها الدواء وعندها الكلى وعندها الماء وعندها الزراعة وعندها كل شيء. أنا شفت بعيني هالكلى في السبعينات.
1: صحيح.
0: تروح القرية مزدهرة، بس بعدين الشباب غادروا القرى والناس كبرت والناس ماتت وكذا، فأهملت كثير من القرى، مئات آلاف القرى، لكنها موجودة ما زالت. هي تعتبر هبة من الله، أنه أنت تبغى تتحصن بهذه الهبة. ولهذا السبب لما يحصل مثلا خط تقاطع تماس عسكري في منطقة معينة، عندنا في مناطق مغلقة
1: فعلا
0: تقدر تحميها بمجموعة من المسلحين والبصحاء، السودان لا، الصومال لا،
1: أرض مفتوحة.
0: أرض مفتوحة.
1: لعد...
0: طبيعة تلعب دور كثير.
1: طبعا. لو عدنا ل شخص، متى يجد الدكتور الريشة ملجأ بدلا عن القلم؟
0: والله الريشة هذه عجيبة، الريشة عجيبة، هي عبارة عن إبحار حقيقي في الروح وفي النفس واستراحة حقيقية. فيها ظنى من حيث أنك أنت إذا تمثلت المستجدات التعبيرية في الفن تظل في حالة سفر مقيم من المجسم إلى المجرد، إنجاز التعبير. بمعنى آخر أنه الفن أصلا تتعلمه كتجسيمات، مثل أي شيء على وجه الأرض تتعلمه بمنطق رياضي. فبنية اللوحة هي بنية تجسيمية بطبيعتها، لكنك بعد كذا تمشي تترحل في التجريد، تترحل في تغييب التجسيم، في تغييب المرئي المعروف إلى المرئي غير المدرك، وصولا إلى اللاوعي، إلى اللاشعور. لما توصل إلى اللاوعي أنت في هذه الحالة تستعيد ما كان يقوله أحد المحدثين الكبار، مش كان نرويجي، قال له أنت كيف رسمت هذه الصرخة؟ عمل لوحة اسمها الصرخة. لوحة الصرخة لا شيء فيها سوى فم ورأس وفم يصرخ. قال لأنني رسمت ما لا أرى ولا ما لا أفهم، يعني أنه كان اللي قبلهم التأثيريين كانوا يرسمون ما يعرفون لا ما يرون، كما كان يقول سيزان، يقول أنا أرسم ما أعرف لا ما أرى. وبالتالي سبعا لذلك ممكن يخلي أوراق الشجرة خضراء وصفراء وحمراء إلى آخر. أنا قال ما لا أعرف ولا أرى. بمعنى آخر أنه أنت لابد في هذا المسار توصل إلى لحظة معينة تميل فيها إلى التجريد وإلى الترميز وإلى، بس كيف يمكن للقيمة الجمالية أن تتمظهر في هذه اللوحة؟ كيف يمكن للتماسك أن يتمظهر في هذه اللوحة؟ هذا سؤال آخر. القيمة الجمالية والتماسك والخصوصية والأسلوبية مسألة ذاتية مطلقة، مثل بصمة الأصابع، مثل الكتابة. الحين أنت لو تكتب في كتابة، تشبه كتابتك في العالم بالقلم؟ لا، لا يمكن. كل إنسان له كتابة، عنده كالوغرافي خاص به. نفس الكلام باللوحة، كل إنسان له كالوغرافي خاص به. فأنت إذا كنت عندك منة في التقاط الألوان وخلطها وتطويعها وتقليبها، تقليب أوجهها، حركتها وما إلى ذلك، في هذه الحالة تقدم عمل جميل رشيق. لكن ممكن تقدم عمل قد يكون فنيا متماسك لكنه كئيب، متعب، مرهق. أضرب مثل في الموسيقى الكلاسيكية معك، هايدن وبيتهوفن. هايدن ميلودي، كان الموسيقى الكلاسيكية قائمة على ما يسمى بالميلودي، هارموني أوف ميلودي، يعني النغمة المتتابعة الجميلة الناعمة الكويسة إلى آخر، يعني هذا هايدن ونموذج أقصط، وعن في فيفالدي وفي غيره وغيره وغيره. بيتهوفن كان بدأ يعتمد على ما يسموه بالكونتراباس، كونترابونت، يعني الصوت وضده، الصوت وضده، نوع من التضاد التعبيري، يعني لك نوع من القلق الدرامي والتضاد في التعبير، إلى أن وصل إلى أن يفقد السمع خالص في السيمفونية التاسعة. ما سمع أي شيء، ما كان يسمع أي شيء. عمل التاسعة التي لا نظير لها،
1: الله،
0: لأنه كسرت كل قواعد الموسيقى السابقة، مش كسرت، انزاحت بالموسيقى الكلاسيكية من كل قواعد الهارموني والميلودي والكونترابونت والمش التعبيرية إلى مستوى جديد من الدراما الموسيقية الصعبة. نفس الكلام في الفن التشكيلي، لكن هذه الأشياء ما يفتعلها الإنسان، لأن بيتهوفن لما كتب التاسعة، سيمفونية التاسعة، ما كان يسمع شيء أبدا، لم يكن يسمع
1: إلهام.
0: هنا السؤال، المخزون الداخلي، البصيرة، زي عبد الله البردوري لما يكتب أشياء مميزة، عنده بصيرة، كان لا يرى شيئا ولكن عنده بصيرة.
1: على ما لا تعتمد في الرسم،
0: يعني أرسم بالأدوات المختلفة. أنا المدرسة الإيطالية الأولى هي كانت السبب في زراعة العلاقة بالفن التشكيلي، لأنه المدرسة الإيطالية الابتدائية كانت تعلم الحرف بالرسم.
1: أها.
0: فعندما تقول لهم آ بي تشي إلى آخر، رسم قبل أن يكون آ وبي وشي.
1: أقصد يعني عن إيش متى الوقت اللي تلجأ فيه لأن تكون مضطر إنه تكون تعبر عن مشاعر الريشة؟
0: يعني في مرات خاصة لما أكون عندي في أوقات مفتوحة وفي أسفار وفي انتقالات بالطائرة، بالأجهزة الحديثة يمكن واحد يرسم إيه. وما يلقيك كفنان أبدا بحال من الأحوال. كل ما في الأمر أنه بدل الريشة تستخدم القلم الإلكتروني، وبدل الألوان المائية تختار اللون المائي ولا الزيتي ولا أي لون. فعمليا الحاجات اللي أرسلتها لك جزء كبير منها مرسومة ديجيتال، لكنك لأنها تعطيك النمط الزيتي والنمط المائي والنمط الفحمي، اللي أي نمط من الأنماط. هذا طبعا إيش الميزة؟ أنه أنت مش بالضرورة يكون عندك معدات، يكون عندك ريش وألوان ومرسم وكذا، لا، تفتح التلفون وترسم. وهذا التلفون على سبيل المثال، واحدة من أسباب اقتنائي له أنه كم يفتتح، ينفتح، يعطيك مساحة أكبر في الرسم.
1: تذكر قصة لها ارتباط مثلا بلوحة؟
0: أيوة، قصة مهمة والله. في قبل أحداث يناير في عدن عام 86، الأحداث البشعة، أذكر أني رسمت 13، ما أدري ليش 13 نخلة، لا أدري حتى الآن، أنا مش عارف ليش 13 نخلة في عاصفة تمر كبيرة جدا وتعوج النخيل يعوجوا يعني يلتوون يكاد يسقطون، لكنهم الريح ما تقدر تقتلعهم ابتلاع كامل من الأرض. وأذكر أني هديتها لعلي ناصر محمد، كان رئيس وزراء آنئذ، وكان أمين عام الحزب، وكان رئيس وزراء ورئيس دولة، فهديتها له.
1: ايش كانت ردة فعله؟
0: قال ايش، ليش خليت النخيل كلها كذا تميل وبدلها الهواء ضربها يضربها الهواء؟ ما اعرف انا، عنده 12
1: نخلة هي 13 يناير
0: 13، ايوه اعتقد
1: ما كانت محسوبة
0: ابدا على الاطلاق. وكتبت مجموعة قصصية سميتها من يناير الى يناير. ليش من يناير الى يناير ما ادري،
1: كان في
0: اللي كلمتك عليها في نفس الفترة يا. ما اعرف، بس كان عندي احساس عميق، ما اعرف شو التاريخ، بس كان عندي احساس عميق انهم رايحين الى الى الى تقاتل بشع عدمي.
1: كيف تتذكر هذه المرحلة؟
0: كانت صعبة جدا. انا كنت مدير عام للتلفزيون، وكانت الايام هذيك التلفزيون ما في اقمار صناعية، وبالتالي كان التلفزيون محط اهتمام كل الدولة وكل النخب السياسية.
1: صحيح.
0: وبالتالي كان التلفزيون دوره مركزي بشكل غير عادي، وأنا كنت مدير عام للتلفزيون، وكنت أعرف أنه في فئتين يتصارعان في الحزب آنئذ في الدولة، وهذه الصراعات جزء منها مجير على بعض الانتماءات الاستيهامية القبائلية المناطقية الكلام الفارغ. فكنت في مأزق، في محنة كبيرة.
1: كيف تعاملت مع الموقف؟
0: عملت قناة اسمها قناة 6 لكي أضعف القناة العامة، يعني استخدمت بعض المرسلات اللي كانت موجودة عندنا احتياط، مرسلات احتياط على أساس ذلك الأيام ما كان في أقمار صناعية، إذا مرسل تعطل تركب الثاني. فعملت قناة 6 تبث من الساعة 6 حتى الساعة 10 مساء، وتعمدت أن الفترة الإخبارية الرئيسية الكبرى أقتلها. تصور أنا مدير عام التلفزيون، لكن كانت ذريعتي وتخريجتي أنا إذن أنه هذه قناة ثقافية فنية ترويحية.
1: الهدف كان تهدئة النفوس؟
0: الهدف كان أني أخرج من المأزق من جهة، وتهدئة النفوس من جهة أخرى، ومحاولة الخروج من هذا المسار المزعج. لكنهم هم أدركوا، طبعا أدركوا في الأخير نواياي، وكانت نوايا شخصية، ولا أحد عارف، حتى الوزير مش عارف. فأدركوا نواياي، ورحت أنا إذن كان عندي رحلة إلى تونس، اتحاد الإذاعات العربية يعني إذن. فاتصلت تلفون ثاني يوم وعرفت أنهم شالوا المرسلات كلها بتاع قناة 6.
1: من شالها؟
0: شالوها بقرار من المكتب السياسي، قالوا لا ضرورة لهذا، كان الطرفين ايش تتصيد. بعدين اتصلت بكان عبد العلي باديب الله يرحمه، كان وزير الإعلام، قلت له يا استاذ علي، انت تعرف موقفي انه اذا قناه 6 راحت انا لا اهميه لوجودي في التلفزيون، لاني ما عندي شيء عاد اعمله اضيف. فرجاء يعني انا شوف لي طريقه، انا ما اقدر اشتغل،
1: ارجعها
0: اعتبر استقاله. رجعت طبعا، وكان المكتب السياسي اتخذ قرار آنئذ بتعييني في معهد الفنون الجميله، وكانت مخرج بالنسبه لي، معلش مش مخرج على المستوى الشخصي لأن هذه أقدار، لكن كانت يعني رسالة ضمنية أنه أنا لا أستطيع أن أستمر في مثل هذا التصعيد وهذا الاستقطاب غير الحميد بين فرقاء الساحة، ممن هم ليسوا بالفرقاء بالمعنى العميق للكلمة، فقط استهاميين قبائليين مجانين إلى آخر.
1: لو طلبنا من الدكتور يعني يصف الحال، المشهد الثقافي والفكري والأدبي في اليمن في هذه المرحلة، بماذا تلخصه؟
0: والله أنا أعتقد أن هذه مرحلة خصبة، وممكن تستغرب من هذا الكلام، يعني دائما وأبدا على مدى التاريخ في اللحظات اللي يكون فيها نوع من الاحتقان الشديد ونوع من الحيرة الوجودية ومن عدم الوصول إلى قناعات واضحة المعالم تجاه إلى أين المسير، في هذه المراحل تخرج من انبجاسات عجيبة من الناس المدركة الواعية، سواء كانوا أدباء أو كتاب أو شعراء أو ملحنين أو كذا. وأيضا أنا أعتقد أن الانعطاف الجيلية، الجيل الجديد الكبير هذا، الجيل الواسع الآن الجديد اللي طلع، هذا الجيل الجديد تحمل مهمة كبيرة جدا ومشقة كبيرة، وأتوقع أنه يطلع منه أشياء مميزة.
1: أتوقع حد.
0: ها؟
1: تقرأ الحد من هذا الجيل؟
0: أيوة.
1: وكمان
0: لا ما أقول أسماء محدداتها لأنه أنا من الجيل الأقدم، أنا أعرف أكثر الجيل اللي بعدي على سبيل المثال. في أسماء، في أسماء كثيرة، من أتحفظ شوية ما أقدر أقول لأنه منهم كثيرين، لكن إجمالا أنا متفائل. والشاهد على ذلك أنه سأضرب مثلين في التاريخ الإنساني بكل بساطة. المثل المرتبط بالآداب الروسية الكلاسيكية على عهد روسيا القيصرية في خواتم أيامها اللي كانت مترعة بالمظالم وبالقنانة وبالبؤس وبالغنى الفاحش والفقر المدقع ومش عارف إيش، طلع الأدب الروسي الكلاسيكي اللي هو أدب تولستوي وغوركي وغوغول وأنطون تشيكوف، يعني أدب عالمي، يعني
1: صحيح
0: فرش العالم مشروع كبير جدا للكتابة الأدبية السردية على وجه التحديد. وبالمقابل أيضا طلعت نماذج موسيقية رفيعة جدا ونماذج فنية تشكيلية رفيعة جدا في المرحلة هذه،
1: صحيح
0: في مرحلة اللا حلم، خلينا نقول في مرحلة الخبو الكبير، النيار الكبير. الاثنين الأدب لاتين أمريكا، في خاصة في كولومبيا وتشيلي، يعني كولومبيا وتشيلي في السبعين الستينات والسبعينات كانت يعني وصلت الأمور إلى أن حالة المافيا المسيطرة على الدولة، الفوضى والفقر والمصائب، طلع التيار الواقعية الجديدة في الرواية الإنسانية، تيار الواقعية السحرية خلينا نسميها، مش الواقعية الجديدة في السينما، الواقعية السحرية اللي هي تيار جابرييل جارسيا ماركيز وجورج أمادو وإلى آخر، إليزابيث اسمها الشيلية هذه نسيت اسمها. على كل حال، فما يتوقع الإنسان في مثل هذه اللحظات أن تخرج أشياء كثيرة، لكن في علم التاريخ وفي علم الحقائق سنجد مثل هذه الأمور تحصل. مش بالضرورة يكون في استرخاء أو يكون فيه طمأنينة فيما يتعلق بالإنتاج الأدبي والفني.
1: ما الذي يجب فعله من جيل الشباب مثل اللي التحقوا فقط مثلا بمحيطهم، تعرف الثروة أو الثورة اللي موجودة في الخليج في المجال الفكري والأدبي والإنتاج، بينما يعني إحنا واقعنا أعتقد أنه
0: بالعكس الدعك، أنا أسميه الدعك، الآلام مهم جدا، الآلام والنزف هي التي تصنع أشياء عجيبة. قد أكون نيتسوي شوية في هويتي أو قد أكون شوبنهاوري، لكن هي الحقيقة هكذا. مرات كثيرة جدا التعب والضنا والألم والإلا فظيع، يطلع منها أشياء عجيبة جدا. ولهذا السبب أنا دائما أتأسى بالتجربة الصينية. الصينيين هذول مروا بمراحل لا يمكن أن تمر بعقل مخلوق على وجه الأرض. الصينيين في الأربعينات والخمسينات والستينات مروا إلى أنهم يأكلوا لحوم بعضهم البعض، مروا إلى أن يموتوا ملايين بالمجاعة، مروا بحالة من التعب غير معقول غير طبيعي أبدا. لكن هذه كانت هي العجينة التي خلقت ما التي خلقت التي خلقت علاقتهم بالعمل، خلقت ثقافة عملهم الخاصة، وخلقت اهتمامهم بأن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم مهما كانت الظروف، وأن تصبح الدولة مجرد شاهد حال على ما يجري في هذه الأرض. والتجربة الصينية تجربة جميلة من هذه الناحية بالذات، تثبت بما لا يدع مجال للشك أن الأمم تستطيع أن تنهض بإرادتها الخاصة وبالتفاتها إلى ما لديها من قيم وقدرات. واليمن واحدة من هذه الحالات، اليمن عندها كل أسباب النمو والتطور.
1: وأنا أعتقد أنه أنت واحد من يعني مثال حي على
0: كل أسباب النمو.
1: يعني الوطن أنتج لنا شخصية بهذه القيمة وهذا المعرفة وهذا الإدراك وهذا العمق الفلسفي والجمالي والإبداعي الشاعر، الأديب، الموسيقي، كل المجالات. أنا ممتن جدا النشايات اللي
0: بيثورك. الله يسلمك،
1: وأتمنى أنه كان الوقت يسمع.
0: لا لا يولد كويس كويس،
1: لكن أعتقد
0: لا تعلمنا أشياء كثيرة،
1: فأعتقد أنه في أمور كثيرة ممكن نفتحها
0: إن شاء الله.
1: ما شاء الله، بحر معرفة واسع.
0: العفو العفو، الله يسلمك،
1: الله يحفظك، شكرا جزيلا،
0: بارك الله فيك. الله يسلمك محمود، بارك الله فيك.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادنا الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: بالله العود، جيب العود شوية.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: إيه صيفك مع أورنج؟
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: لكن مار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. هذاك المار قدامي وله ما في سكسوك وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. حرمني النوم في ليلي حرمني النوم عقباله يحس الشوك في صدره ذبح وزاد في همة. أحب أمه وأحب عمه وأحب جدة وأحب خالة. أحب أمه وأحب عمه أحب جده وأحب خاله. أموت بنظرة عيونه وأعشق كل حروف اسمه. أحب جده وأحب هزله أذوب وحالتي حاله. إذا يطروه قدامي أحس بداخلي صدمة ذبحني بكثر مشتاقه ذبحني بكثرة أشغاله. شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. ذبحني بكثر مشتاقه وذبحني بكثرة أشغاله. شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله وراه بكل مكان يروح شيء غالي يهمه. يا ليتي ساعة مبيدة أو أرقام بجواله يطقطقني على كيفه ولا بحفظ سوى رقمه. أنا أدري إنه يعاني وأدري صعبة أحواله. قلبي ما يطاوعني يبي دايم وهو يمه. ترى ما يهمني ربعه وعذالي وعذاله. أحب بكل جنون الحب والإحساس والذمة. صحيح إنه يكذبني وظنونه على باله لكني بعلمه كيف هو دمي وأنا دمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله. لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله. لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. ذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. يا قلبي شوف لي حل بحبه صار لي عالة. يا أما تجيبها لعندي ولا نطلبها من أمه. سلامتك.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: نفسي حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير. أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.